قزيارة قزيارة تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا من تقربة شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدم من تقري دابا ومن خليا بيراني من شروتي من الشعب ترى كربا كلك بل كدلين ربن جأبينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

بهيالا زين وشيريني مم وفرهاد شون لبي أفيني خجو سيابن

هم ده خبات وكوين ورنج هما شاوا هروا بشت هم ده خبات وكوين ورنج هما شاوا هروا بشت يان ملتك وكو كردا بفايتك توسينو

بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا بناتي تكبيت صوت نبوري كافن روكا نواكوتك تكولي

0: صباح بخير با جهدارين ارتا صباح بقولوا ريحان با تشكسي سيرفيس به المجهداريت كال سر بيلا نوتو نه نقطه بينج ام بورا ناج استديا ارتا الباجاري عامودي ايروج سي شما نافراستا حفتيه هي بدارم كروجا وتفدا بخير وخشي وسلامتي درباس با صباحك بخير بديانا
1: صباحك بخير با سيدانا دلال صباح وجي تفدا بخير وخشي با جهداري هجا ودلالي

0: سيدا نقولو أنا من البنجري دناري متقود سبحان الله حركة صباها جماعة شعفي خواه باتكي دست بروجة كان هدكي وحركة تشتك دبالا مدى هي يكو شعفي خواه باتكيش خوراد بدر كاري خواهي روجانا أبي كوبويا روتين جار بجاران ملل دكو دباكو دكاوي بي كاري هاني دا بس بلكي مرب ابتساماكي مرب اشتغالي خوش ويروجا خواه ويروتين هاني قشي بشكينا بلكي هنا كاس هاني راس بيس بهي رابن وكوت بيجن مقابلة عمل الجموان هنا درفتن نور بيش يوا هي تشتي هري جرينج او كو تشتي دو يكو مرر درواز بوية طيبتي او تشتي نخوش مرقش جبير بكيولو مرن سيان الجمخو تشيكي شبكو تعدال روجع ماي نهنكا
1: ديانا تقول قلك جاران أو كاري هاني دبوك جمر وكا روتينك وكا عادتك يبالكي ملل جمر ورشي بكا لأيما أز دبينم لازم يعني تمي يكدوي باوريا هاني دبا بيجي الحمد لله أن أو كاري هاني جو الجمهي يعني أف كاري هاني تنا بكامني نهات شو بكرا
0: أما يميش مطبخي بشوما هندور جندور بشوما حوشي وش حوشي بكر
1: تي نهات خودة با
0: حال أو حال

0: كهون جيج مرة بيجن فيس بهي دوبكو هنا كان فيس برابون فقيرة سرموني رابون مناخو تشيت كنج مرة بيجن بحطاني نها وتشمونا تشيكر يا هني نها هنا تشيكن تشل بهشيا ويج مرة بحز بكن بمناوا يزبستاني بتشيرنجية
1: هند كارن جيج مرة بيشين نو بيوندية بمرة بكن كام جيب ورا ناس بكن بيو تش حاضر كري هنا هنا تش حاضر بكن بيوندية بمرة بكن لسيرفيج ماري صفر نه سسي صفر دو تشار سسي تشار صفر حيشت دكار نامين خوجي بشين انديانا لسر جمارة
0: بيقو معن سيدان جمارة صفر نه نه بينج حيشت صفر شش شار نه سسي

0: جبو حبيبة بخان يا خرابك ديانا تشقيسي حبيبة الجومينا دلالي إجا أو كسين كون
1: نفر زيابو
0: أو كسين بحطاني أنها أخري نجبو مونتا خوشيكن جي ديانا بان روجا درفت بوان هيو مجال جي هي جبو وان مونتا كو روك جير لازمة يعني بان روجا غالكي ودنيا غرم بج سري حفتية دنيا غالكي غرم إجا بلين غرما هي جبو إيروج وددان روجي دا تشلو يكب إيباري جيدات كوي بستو سيسيان
1: كام هرن سرانا خو تمام بكم بهنا سر حبيبه تشدي بيج.

0: بلي گهداری ما امجاری کدن لوا و گریان امی بری خوابدن لگل میوانی خواب بر پرسی دا ایرای آوی لباجاری قامش لو یه بری و هرواهاجی کسایت کی کو دوار مقاطبون آوی دا گل کی بالدار بریز واصل اسعد او بمری صبحات بخیر با بهیوی ما کوت باش با
1: صبح واجی بخیر سرچاوا و هلوسهلا
2: سبات بخير ببرز واصل دمغو ام بحثا او خرشكرن وهدرا افيدكن او بشي مزن جافا منيغو ام بيكتينن بكارتينن دركويدك يل دفراما او افا قول مالان لدشاندنيه ديان دي شبكه افيتي خرشكرن
1: بس سباسيا وتكم افدر فتوى دامك مولو هنك جملتي خر ولو زلال بكن مساله افي وهدرا وانا يعني انا دهندري مخططاتي يعني وكي باجار اي تنظيمي جيك بوي سكن بوي مال مثلا جحر كسايت وك مال بات وك ولاتي دهندر دي جيان دكي غرك افا اي وخوارني هبه او افا وخوارني جي لغور احتياجاتي وينا يعني هر كسايتك هر شخصك مثلا دروجي دي مثلا افقا كمية افي جي لازم وك مال بات مثلا بيجن خزاناك 500 لتر جي لازم اش در في وينا چه تشتك زيدة درن دبه هدر مسألة دي اف هدر هاني السراسطة باجار دو كت شي دبه يعني د مالبات يك بلكي روش هواي ابوري نزيدي او قولوا عاودين المال السياري خد شون افجنن مي قل شارعا بقوته افي رصيفي خو زفتي باقش دكن ومساحي وملكس استعمالنا كان اوجي يعني حر مال كولو دكن ترى مالكي قندر مالكي في اباهني هدر دكن كسنك حوشي واي عربي حوشي واي عم بجنوك كرمانجي مزن 400-500 متروي دا قرتي دارو بخشوانا جوي آفا وي آفا فخوارني شاقي أمولو تبيشن مسألة آفا فخوارني دي يعني بمعنى قالك مصروف وتعب وروشك السر شوية جهاز تعقيم السر كلور تمتي سر يعني بزحمتي أفاف بين دبراندن ولو دبين
0: بلي شخو مني ببرسي مني بقوتا يعني خلق همولاتي چيت كن هنك عادات هنك كوماري هاج خو جيتنا يتا آني سر زمان راستي جي دما كو حوش أخوه بلو بساعتها دشون دما كو شارعي خو دشون بونا بيكو ملكس بيكن يكسر آوي أباجي آوي دبا حمي هدر ما مستجارنا جي يعني تبالا خودي بلكي تسير بي مالواتا دا حنفين وان آوي جيتي دنو قطم إجا أو نقطة آوي أبجد بهدرك يعني كمياك دبكو دميدا ببك كمياك باش جهدرا قوي ومرتش هوا دكار معالجة فيه كيبك يعني خلقه هنا ديني دبيدا نقطة قوي وشخر يعني دسربة
1: شو مسألة أف وعيك زانيستيك كان دكولو قل جم جواكي مثلا شرق أف بلاشة يعني تصور بزغريكا الجيهاني قشي دبي دمها أنا دي بزغريكا قوي إلا الجمة تاني يعني از وك ولاتي بار من تقريبا كيات مليون ام افكري يصل مهين نكري شو ماك هيز احتياجاتي خو حر دروجه حروكي درفت شيد بازداد كرم اجا قال لك شي حنفيه واخر انا قال لك شي حنفيه بكري ديلن برددن حمامات قال لك شي برنكي فواشي وارشور خرابيت شباب يعني عم ساعات كتينه مو بيخن او ده دقيقه داوي خزانه سرج وتمشكله تنبرت سرر ليك برا بقولت أف حنفيا وايل مالك ولوت نقطه وأف أفا درين تبحث بين السر أصلا باجاري قامش لو تاني مثلاً شغلين سطح هزار مال تيدي يحر مالك تبحث بينه بتشن نقطة سر مستوى لتر كتبنر بسطح هزار لتر أف هدر درو أم قدرو قيمته وينا نزان برا أف نقطة أفي برا ببع زيت أخوارني يا زيت زيتونة بها ترجاندم دهندري مشلة دهندري مطبخ هواده بقبول كربانا يانا
0: أكيد قبول نذكر.
2: ما مست هفالا من جي منك كاني سر زمان وتجي بحث فواشي خزانة كر إجا معالجة في مشكلة هاني وتشاوبة. جرك كو لازم أمبيج المخالفات هبن شاف ديريها بالسر في مشكلة هاني.
1: شو هندري ونادج بو خاطرك تتفاك سايتا فا ولاطيا توابك هفدود نقبة إنساني. انسان ورات باريز انسان قنج انسان حفاظ السرفيه افيدك وتحسب افا هاني قدري وقيمته وثمنه قلتي بهاي الهمبر شو ثمني مازوت وغاز وبنزين بهاتر وشيتر وخشتر مرو وانا بك وكفدود في رادعك بافرادعي هاني دريا زاغوني بدريا جولاتي ظابطه افيك تركفه بچکی خو بهتر بشو بینی الفا وا وا ولاتیال وا مال باتال وا شرعت تم جولاتی وا گلک بینی یعنی گرک اندام زابطا دائره آوی اندام شهرداری گشی مصدر بینی جبو خاطره گدر کبین لانو افانا مجرد گدر کتن شرعان و کوران و گریان مخالفات یک بینی جبو خاطره رادع ملت ایرو بسرشی خود بی الهمبر فونی وی گدرت کبین لیه چار اندام دینن او چار اندام یعنی نکار باندورا خواه و نکار سيطرة والسر تاركي بك ها تاركي بتوجي
0: أها مخابن قالك هنا يعني دبكو يعني أو شياري هاني الجمعان شنب إلا دبن وكو مراقبه ده وإلا دبن مخالفات ده حطاكو يعني هاجه به وشيار ببنجي حميتش دي جهري زيدة دمكو أو هدرا آفيت شئ دبه دهاويني ده يعني مرات شاوا جبركو دارتين آفدان أو شتلي نحوشاتي آفدان مرات شاوا دكاري لهاور دور أخوا وولوان شنقايا دور أخوا مقاتب بيكو مرات كميا قلكي زيدهش آفي غرش بك
1: أنا بيشكتنا وسائل التطوري تحمل شديد المسألة مساحتك بشكي مظن بخلق التنقيطي داتين يعني دسات الآف درشت لا تيحة وشي كشي آف دب تنقيطي يا تراجم مسين كيولو خشق بكرة وحصرا برداري القور كمياه ويجير لازم نترك الدوت بديدي بينما تخرطوم آفي فك وتهر حتى قشار شتلا وشار دارا آف دي عرضا زواي آق نبحاجتي آفي برميلك افضل رجوينا يعني التنقيد شي ابويه مرليم قاتب مروراج مسيني خو مروراج بدون اخو وبدي برشت لي برداري تاني مرو بديتي تشت هنا مرو قضميري مرو ساغلم بك ضميري مرو لو تم مرو شيار دك تانيب دك خدي مرو كار قلك تشتابك لي قيا يراد عايز اغوني لازم
2: ما مستدبن ها قال لك كسل مجهود اريد كن قال لك مالبات المجهود اريد كن هجر برياته ام بخازن تجهر مالباتك سي شيرتان بيجيا قوت شوان بخاز قوسي عاده خني روجانه بوكهرن يعني كيم بكن جبوي اف اف هدره افي كيم ترببه واف عادت تشبن
1: يعني يا كمين تم خوتي خوي وزانستاني وباوريهاني وي انه اف افا قديش تر و تغ جمهي قشي دبوي و باقجي ده حتى ده هزارة ده او بسط هزارة بارالي درم تكلفه لي درم و بزحمتي تيد امن عندن اف افا هانيش 500 متر جبن عرده در تكفي حتى تي هندري خزانات تكفي تعقيمي ده و مصروفك لي درم بحزاري موصفات هندري ويدن جبو قاتري قافين قاف بقيته ليم قاتب حوشا قوى رصيفا قوى ساطل كي درخين ومساحات الدسي تده بكافي إنسانك باقش بتكار ريشك تكار باقش كار بچك ماداك تعقيمي بافش ناف نب قوة عاري وصرف عاري كتولو بكي زائد حنفي خوي مالي فواشي خوي مالي كش برا ريفيري في مالباتي هفسروكي في مالباتي بهفدوري جارسر بكن وبصلحين في برزقري كهاني في مشكلة هاني جبو خاطري افهدر عاري چين بي
0: بلي ما مستقبل كي جار بجاران لهنا كجيان من بجاري حس كي خلق بحسرتيان قطك آوا باقج وآوا شيرين كورنا وخوارن جار تدبي چه ام راسي پرزگريك كي گله كي مزنتين جي كمبونا آوه يانجي او بخو كمانيت آوه دي تنهي ام آوه هدر دي كرجبو وي ام دي كماني آوه دي حسن هري داوي ناماتش بو خلقه چي مره چاوا دكار بي پرزگريك چارا سر بكا چاوا خلق لهاش خو هبن يعني في موضوع هاني باويك جدي بقرنا دست
1: يعني از بان قوازيش قالي خوردكم از بيجم يعني ميناكا باجاري حسكي شش حف صالي وانا انجامي چتا كسي قهاتن باجاري سريكاني داقر كاربكن محطامي علوك شو او خلقانا اف بين شش صالي وانا آفيد كرن يعني لسر أصدا هايفي دقي زيدي مليون كي آفيد كرن بارو بيرار وانا روش آفي لسر أصدا باجاري قامشي نباش بو دكت أصلاً جيدة تتم قازج ريفبريان خسر دكتور تتم اشتغاليت كت تتم شيروك دقوتن أنا جاف درفت باش شيبوي حفاظ سربك وتم ميناك بارو بيرار وميناك باشار حسك إيش قربين أمنابك كفاية خبك نين قزاروك تتيب بنو وفقريش بن بس زيدي وينا هدرنك أمت برزقريك دنا أمت روشك أورت دنا حتى روشك أرامي شيب ما بير كولان ما بيز بير بحري كولان وكارب روشك أي باش بي آم باش بي بحفاظ سربك
2: راسته اوياج ما تبداتي خوستن بريز واصل قالك سباس جبوي تفليبونا تبريز واصل اسعدكو او بربرسي بري دريفا بريا افي الباجاري قام شلوبو هروهاكو او كسايتك اكو قرنجي ددا خرشكرنا افي وبالدار دفيواري ده قالك سباس جبوي تفليبونا تا
0: سپاس ساعت ها تخوش
1: سپاس یا وقت که من سپاس یا حرمه همه کارمندی اگه دوندره ورده کار دیگه کارو خباتی دیگه
2: گلک سپاس

0: ام لوفه گریان گهدارین ما بخلکه کنوج پودکاستا بیردان که جزیره کود خلکه ایرو دامه وگرن روژین بری می بحثا بیرانینین بری بکن می بهفر ناس بکن چاوا جیانا جواکی بری چاوا بو چاوا آلیکاری دکر کو او عادات و تقالید او ری و رسم آلیکار بوند ده آواکرنا ویتی که لیو پیوندی ده ناوا خلکه ده یعنی هگر ام بحثا ده سالین بری بکن هگر ام بحثا عزا بکن دیانا او عزا هانی دریج دکر حطانی روژان چند روژان جار جار جشش حطاني حشت روجان دريج دكر وكي آنها نكرسي هبونا أو حازرتين إيه نوجان يان حديث جبوي ينتهات كرن أو بشوازيا وينا قل لكي بسيط بولي رحك دوي عزاهاني ده هبو همو بهفر آلي كاربون دوي عزاهاني ده هقر أن بحثا خوارنا وينا بكنكو أو بشكي سركبو جري ورسمين عزا يان جمراسيمي وينا لينها قل لك مالبات يان جبري قل لك مالبات نكاريبون بلكي قدرتا وانا تنبو خوارنا عزا چكن جبر ولو هقر أن بحثا جيران بكن بحثا كسي نيزيكي وانا بكن بحثا مالباتي بكن بهفرة آلي كارد بون حطاني جو ويخوارنا هاني جبوي كسي جبوي مالباتا هاني حاضر بكن لتفي ولوجي عزا دوان روجين بريدا قلكي دريش بو وقلكي وستياي وتعباوي جي هبو
1: قدرو خيمتي ويوان تشتان تشتي بري قلكي هبو سيدان ايرو هقرأ از بحثا شينيان بكن بحثا عزا بكن تاني دروجن دروجن كو مرنزان بيچاوا درباست بم كو مرقشي بتعبي يعني تبي كو دروجن جي اللي مرقلكي بتعبي ده حسم يعني بري عزاي بري شينين بري زيدا ترشش روجان دوام دكرن هركز جيبها بدورة بون دوز جيران مالبا دارية هركسي جخودية وي مالا عزا روكيري بو عيني وي هقر از بحثا دوتا بكم دوت جي وكي عزايا بو سيدان يعني مالبات دوست كسي نيزيك جيران رجروجا كووكو دبيشن رجروجا خوازگيني ده دستو بي شاهية خود كرن حطاني بروجان دوام ده كرن خوارني نوي ولو همي ولو بهفكاري ده هاتا كرن هفكار بون حمي دستك بون افيا كان حمي هاتنا يعني قهرتن يعني فرق جداهية نابرا نها وبري ده قلكي چوي هقر از بحثا دوتا جي بكم دوت جي بري زيادة تر حفتية كي دوام دريج ديكر كو جي سبها ده دس بي ديكر حطاني نير بي حطاني ايواري حتا كو او دوت تمام دبو كاجا دوي بودكاست هاني دامي بقرن چند سالين بري ام بنارن بمناسبات بري چاوا دهاتنا پیشوازی کرن و چاوا تعامل پیره دهاته کرن دریا وی خلقه هانی را کو داویان قچو وی خلقه پودکست هان پیش کش دی کمی گهدار بکن
2: في الماضي ما كانت المناسبات الاجتماعية مجرد تجمعات عابرة كانت لحظات بيلتقي فيها الناس لتبادل الفرح والحزن لتقوية الروابط بين الأهل والجيران ولتأكيد معنى التكافل الاجتماعي في الأعراس كان الدف بينضرب والزرنة تعزف والأيادي بتتساعد للطبخ في العزاء كان المجتمع كله بيشارك في تخفيف العبء عن أهل الميت من تقديم الأكل للمساعدة بكل تفاصيل الاستقبال بحيث الحزن كان بيخف بفضل التضامن والدعم المتبادل أما اليوم يمكن الأمور أسهل من ناحية التجهيزات بس الروح اللي كانت تجمع الناس هي اللي رح نتذكرها اليوم مرحبا فيكم في حلقة بودكاست ذاكرة الجزيرة اللي رح نغوص فيها من خلالها في ذكريات الماضي لنفهم كيف كانت حياتنا الاجتماعية قبل سنوات وكيف ساهمت التقاليد في بناء الروابط بين الناس قبل عشرات السنين كان العزاء حدث بيستمر لأيام غالباً بين 6 إلى 8 أيام ما كان في كراسي ولا تجهيزات حديثة كان الاستقبال بسيط بس التكافل الاجتماعي كان حاضر بقوة كان الأكل جزء أساسي من العزاء بس مو الكل كانوا قادرين على تحمل التكلفة لهيك كانوا الجيران والأقارب بيساهموا بشكل كبير
3: لا والله بري عزاء قلكي زحمتونا وكان هابو
4: العزاء سابقاً كانت مدته طويلة وكانت تتراوح بين 6 أيام و8 أيام وما كان في مثل هلا كراسي وطاولات بالخيم مثل هلا كانوا بيحطوا سجادات على الأرض ويقعدوا تحت الخيمة بالنسبة لأكل العزاء كان يتكفل فيه الجيران والأقارب كان بعض المعزين لما بيجوا من القرى والمناطق البعيدة بيجيبوا معهم الشاي والسكر والرز والقهوة أو الدبايح لتخفيف المصروف عن أهل الميت قبل العزاء كان صعب جدا ومتعب جدا وطويل المدة هلأ العزاء يومين ورغم هيك ما نتحمل التعب قبل كان أكثر من 6 أيام كان متعب جدا.
3: بري ششربو حفتربو حشربو تعباي قلقبو.
2: مثل ما سمعنا كان الناس بيساهموا حسب طاقتهم وقدرتهم. لنسمع هلا كيف كان الجيران والأقارب بيساعدوا أصحاب المناسبة اللي قدرتهم محدودة ماليا، وكيف تغيرت الأمور مع مرور الوقت.
5: إيه والله يا دي عزي ما دي ودريجبون.
0: أيام العزاء كانت طويلة وكانت 7 أيام قبل، وكان أهل الميت يستقبلوا حتى 20 يوم لضيوف المعزين كون المواصلات كانت قليلة. أما الأكل فالرجال كانوا يقوموا بتأمين المواد والنساء يطبخوا الطعام، وكان ذلك بالاتفاق فيما بينهم. كانوا يجهزوا الخبز الصاج أو التنور والبرغل واللحم والثروت. كان هناك اتفاق أكثر في العادات السابقة، أما الآن فيتم تجهيز أكل العزاء في الأسواق. أهل الميت إن كانوا فقراء كان الأقارب والجيران يساعدوهم ويعملوا الأكل. كان في مساعدات وكان بيجيبوا السكر والرز واللحم الذبايح. لو كان في إنسان فقير بين المجتمع كان بيتم تقديم المساعدة له.
2: هون بنلاحظ جانب مهم، كان المجتمع بيشتغل سوا لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة، وخاصة في ظل ضعف وسائل النقل وقلة الموارد. التكافل الاجتماعي كان ضرورة ومو مجرد تقليد. كانت وجبات العزاء مختلفة بس كانت بتعتمد غالبا على ما هو متاح محليا.
5: حفت روبون حشت روبون يا مرقبو.
6: كان العزاء 7 أيام والأكل كان لحم وبرغل أو طرشك، والرز كان قليل. ما كان الأكل بالظهر بس، حتى بالمساء رغم التكلفة كانت المساعدة حاضرة والتكافل الاجتماعي كان كبير.
2: ومن الملاحظ أنه الأكل ما كان بس لحم، كان متنوع بحسب الموسم والقدرة. أحياناً كانوا يطبخوا الطرشكية من البندورة والباذنجان أو البرغل أو الحميس والثرود. هذا التنوع ما كان مجرد اختيار للنكهة، بس كان يعكس قدرة الناس على الاستفادة مما هو متوفر لديهم، ويضمن لكل المعزين وجبة متكاملة رغم بساطة الإمكانيات. الأعراس كانت تشبه العزاء في بعض الجوانب لكنها كانت أكثر بهجة وحيوية.
3: داودجي وك عزابو أوجي حفت روجا حاش روجات باع.
4: الأعراس كمان كانت مثل العزاء، بتطول لأكثر من أسبوع، وكانت تبلش من الصبح بالطبل والمزمار حتى الظهر. وبالظهر إذا كان صاحب العرس ميسور الحال كان بيعمل الأكل والمحتفلين بياكلوا، وإذا كان صاحب العرس حالته المادية سيئة كانوا المحتفلين بيروحوا على بيوتهم يتغدوا، وبفترة العصر يرجعوا يبلش العرس والرقص مرة تانية حتى آخر الليل. وكان الأكل غالبا ثرود اللحم أو البرغل واللحم.
3: برغل بو ومرقب.
2: الاحتفالات ما كانت مجرد طقوس، كانت تجربة جماعية توحد العائلات والجيران، ويستمر الجميع بالمشاركة حتى بعد انتهاء الوليمة الرسمية.
7: بالأعراس كان يتم ذبح العجول، وكان الدف وزرناه مستمر، ويحطوا الخيام مثل العزا، وأكل الأعراس كان مهيب. أما بالعزا كانوا يجيبوا السكر والشاي والقهوة والأغنام. أما الفقراء بالعزا أو الأعراس كانوا يعملوها حسب قدرتهم، بس الجيران كمان كانوا يساعدوهن.
2: وهون بتبين مرة تانية روح التكافل. حتى العوائل ذات الإمكانيات المحدودة ما كانت وحيدة، والجيران كانوا يساهموا بكل شيء، من الخيم للأكل، لتصير المناسبة مكتملة للجميع. من خلال هالحكايات بنلاحظ أنه الترابط الاجتماعي كان محور الحياة اليومية. الأكل، الجلسات، الموسيقى، حتى مشاركة الأعباء المادية كانت رموزاً للتكاتف. بالماضي ما كان المال أو القدرة المادية عائقاً أمام المشاركة، بس كان المجتمع كله يشارك في تفاصيل الحياة، أفراحها وأتراحها. وهذا الشيء اللي بيختلف عن عصرنا الحالي اللي فيه التحضيرات صارت أسهل بس الروابط الاجتماعية صارت أضعف. الذكريات اللي شاركناها اليوم بتذكرنا بأنه التراث مو بس بالأشياء المادية، هي في العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية. فإذا كانت المناسبة عرس أو عزاء، كان المجتمع بيتكاتف ليخفف الحمل عن بعضه، وكان الأكل والجلسات جزء من هذا التكافل. شكراً لكم مستمعينا، كنت معكم دافيان قتشوب بودكاست ذاكرة الجزيرة.
0: تشتي بري هردم خوشتربون ديانا تفيقو قلكي بسيط بولي رحك تدهبو يعني هردم قش بهفرة دستك آلي كارية شبوي هفدوبون ونها تفيقو تشتي نهجي بونا تشتي نهدر باسي شاهي وداوتين مبونا اللي خوشبونا بونا وشاهيين بري بيتربو
1: شباركو قدرو قيمتو رحي هفكارية قلكي تدهبو

0: جاري كده نسلاش بوا قدر هجاو دلال شكسي كونها ألما قدر ديكا لقدر دباب لابا باس لابا ماش بوا حر كسي كل مالينا لكاري خوانا لسر يانا جويجي سيدا نعميك جمر هاتية دبيجة صباح وبخير باشوالاتين سويسرائيل سرينا والما قدر ديكين جو مخياي جو زبستان جيم قالك بخير سير شعبا وسلافي ماجبو وجي هيا جعمو دبابي بحمد حطاني سويسرا سيدان جفرجي مباري خوب دن باجاري ديري كي كو خلق تاخد جودي الويداري برزجريكا كي وهايا كو زيدا تري افصالك برزجريكا وهايا وجي برزجريكا صرف صحيا كو الويداري قالك زحمتيان دكشينن طيبة تيجي لهنك او اجزاء لهنك نافنك تاخن كو هنا شبكا صرف صحي الويداري تمام نبو يفيجي ده لكو زحمتي وقالك قازنو عاتزبوني هموالاتين تاخي الويداري زيدا ببا
1: شخو هفكاري ما مالفا علي اف مجار شوبان دياج تاخا جودي امي زيدا ترناس بكن شو آستان جيتي الهمبر فان والاتيان بريا في ريبورتاجا كو هفكاري ما مالفا حازر كريا دنافا خلقين تاخي بشترا وينا بري خدايا بريز ابراهيم سعدو كو بر برسي اوفيسا فنيد شارداريا قل باجاري ديريكي بهفر بحثا في مشكلة هاني دقن مشكلة صرف صحي للتاخي وشما حطاني آنها چار ساري جرنها تيادانين كان بهفرة ليقه داري بكن
2: قدارين راديو آرتا امنها تاخا جودينا تاخا جودي بري سال كي هات تنظيم كرن غريكا بشترا بشتي جعد هاتن فكرن غريكا كارزيوي چيبان آواوي كهرباوي رخصت بنا هر تشت سراست با و تاخ بكتيا تنظيمة باجير دا جعد هاتن فكرن و خاني هاتن سجلاندن هاتن رخصت كرن لی پیوستین تاخی آن خدمتین تاخی نه همی چون سری وک کاریز بتایبت بشک هات چکرین بشک نه هات چکرین و اف بشه نه هات چکرین گلک تعدل خلکیت که و خلک تاخی گلک گازنداد کن نها نوروز دیا احمد مره مرحبا چوای
3: این بخیر هاتن خودی امسر کاریزا کاریزی ما خودی نرسمینا و خودی گلک قریش هيا خودی تبکنه که زبال جی هدید اخری هدید نما زبال جی تی زارو که ما حمی هورن نخوشی هيا ام تخوازن اف شارعی ما چه بین و کاریزی ما چه بین پاق جی خوش هيا راستی
2: بلیا دو سالا درخور شارع وکرین و جوارا چه کن خدمات بینن چرا سکنی؟
3: بخودی تدید اف شارع هنه دست بکر سکنی یه هنه که هاتن چه کرن یه هنه که مان بس خودی افید مینن افی ماین گلک گازنداد کن و او جی راستی پیشا واحمی او جی خوازن پاقی جی هبه و زاروکی واجی هورن و خودی بسا خانا کرن على اساس خان رابن بس خود که لکا خانه دمه خودی گلک جی حیوانا درد کبن حیاتا زاروکی مجبر نینن ادنکا دکن ده حوشه ده بهنا خانه هيا و کارس پاق جی جی خوشه ام تخوازن جعده چه بین ام تخوازن پاق جی چه بین ام تخوازن زبالا ما رسمی وری هدی نما زبال جی تی بال جی هدی نما و کبری تی دبی ایوار زبالا هر کسی تکوی بر دبی داری واد بی دنیا زارو کن دچن بلات کن درد کن چه نابه والا ولی زارو کجی گونه هن فهم ناکن یعنی
2: کاریز یا هنک حاره چه بیا یعنی قسمک چه بیا قسمک مای
3: اریب خودی هنک هیا و یا بس ابا پش مالا محمیا جی نینه يا راستين هنا أو قلق قازن ديوا هنا هنا نهز قلق جنكا نسيز جنكا سنازكم جفي نخوشيا هنا يعني تخواسن جفي دي هرن جبر في بهنا نخوشيا وفي قبول ناكي في بهنا كاريزن
2: وكو قولي آوي چه بينا شراب
3: شو قولي آوي چه بينا كاريز تقين توالتي هنا كانا شغلين حياتا وراستين هنا قلق جيب هاو نيري جانب بهنك تي أم نظر بهنش كود التهيدي
2: جارنا مثلا صدف يا زاروغني و كتنوي آوي دا
3: عن... كبنتي دا والله هزارو كيبا عربا يمي كرداجي آري كارياوات كن او تكلم خديش جانا هذا كتعمش ودتي حتى بدت افدت ميني يعني نا افا يعني افدت كاريزا دت ميني جوكي وهنا نا كاريزي وانا رسمينه
2: بلدي ناي تشكي جوار ناويز
3: دي حتى وكان ها بريد بار هاتن بيرار يعني بتشكي خو حركه عند البار واف دسبيكا شرط شي بي او جي ساكنين بلدي شينك بان هات يا راستي
2: اي افي خاني واخرا بي تشتك دان وا بلد
3: خدينا مهم يا مخويك شي خرابي تشتك ندان منا والله وماديه هر كسي بدي بس فقيرين وتتزاني مثلا وضعي سوري تشاوبي نوكا بري بس شغل هيا خدنو يا مهما يوم خو خرابي مخب دستي خو تشكرو ومكا قلتي مدين كر حتى ما تشكر
2: يعني الشارع وبين خاني خرابين خلق ناط عوضاندن وكاريز وآب وكهرب وأوجين وينيزان
3: نانا تشتك نعوضان داش كسكي رجي يهنكا تشيبن ويهنكا اسنها سكنينا قريب خدي
2: خاني وكتن تنظيمي دان وكتن سرناوي
3: اسنها تنظيمي دما ونها مالا منني كاكوتي كتشعرغانها بيشام تشيبيه بصير بشمن قال لك يغازن داتكن يعني شبهنا كاريزا واسنكا بد بحملين وجكا وشات حملين نص نظام راستي قريب خدي يعني ها فينا املكا دركفن بشيو ميشاو واش كاريزا يا اجبر زاروكا جي زاروك جي قلنهن
2: سعدت تخوش مرات
3: تستابر في رحمل دي بابته.
2: مرحبا كيفك؟ يا ريت تحكي لي عن مشاكل الحارة، من شو بتعانوا خاصة الصرف الصحي، يا ريت تحكي لي.
4: إيه اللي حق شلون حالتنا يعني؟ كله كاريز وكله وساخة، صارنا كذا مرة صارنا أشياء 15 سنة بهالحالة.
2: ما البلدية ما حاولت تضبط ال
4: والله بصراحة يعني ما داعي يروحون على البلدية يعني، لأن أهل البيوت تقريبا أهل السكان الأصليين مهم البيوت. بي كم واحد موجودين هنا والباقيين كلهم ترى والباقيين كلهم مستأجرة. إما كل ما نقول لحد ما يروح عنا.
2: مو السنة الماضية على أساس يفتح
4: جو البلدية والله وشالوا على أساس قالوا السنة يضبطون إياها، بس شوية الأمور تعرف تغيرت الظروف.
2: تغيرت الظروف والمشروع وقف.
4: ايه وقف حاليا وقف.
2: هلا كل الحارة ما فيها كاريز ولا بس هذا القسم الفوقاني؟
4: بس احنا يعني هالقسم هذا اللي قادي فوق الشارع الثاني فيه، بس احنا هالشارع هذا ما في ادم.
2: طيب الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك. اهلا وسهلا.
2: مرحبا تجي جمر بحصة كاريز ومشكلة ويا حارة كاتشنا جمر بحصة بك
0: خدي مشكلة ما كاكو قلك انا خوشا افهم ويا ناوتشي حتى يا تواليت او تفدا تشي سيرفي دري و جي زارو كي مجبر ناوتشي اكو تكو بيشيا و قمارين كان رازن و قريجه و زستانه حريه و يعني مهون كان ترمشي قلك انا خوشا حالي ما زحمته والله
2: بلدي ناي ناوي جي كام تشيكن
0: بلدي اساس هات در خراق كرن خاني عالمي جي خراق كرن و ديسا سكنانتن كي بك فما هات ما قوها ما بس ما كاريز ورن نهاتن ام جركي دو تشونه بلدي جي اساس غبسوز مور تشيب كنهاتي
2: مالي ودرت كفيت شدر هاد الشارع ايضا دمشق وجبلي جبلي كاريزه كهرب اوف امور ولفيت
0: جي كهرب مالي خوشين والله قالك ما هنج مناي مش قرا الطاقه وادين يعني فيها فين زاتلو ما مشان بخدي
2: يعني كهرب نينن وينو كارج درفا جي رازن فيها فين قلقره وشوانا ساعات تخوش مالته گهدارین رادیو آرتا پشتی ما گهداریا نرین خلک تاخا جودی کر ما بر خود دا شارداریا باشار دیری که تایبت مکتب فنی آ شارداریه ابراهیم سعدو سروک مکتب فنی یا شارداریا باشار دیری که مرایه مرحبا تو چوایی
5: مرحبا سرچاوان صاغ من اهلا وسهلا سرچاوا هاتني
2: كاج مره بحصا مشكله صرف صحي تايبت صرف صحي الطاقه زرافا
5: مشكله صرف صحي شتاخا جوديري وقسم حاره زرافا او خطيوان من سوبيوان خلصنا كم بيس خطي رئيسي اي ببل نفز عندنا ما بروجا كل دا ام ببلش مازال ورد الشغل صد متري ومهر حطاب انا قصري ام خط رئيسي جوار تشيكن وام افا وحارق شي ليكون بكون وام انجام مشاكلك شا خلاص من يبخدي بروجا ما نتشو سري وضع ما تجزم بتشكي سكني وميزانية بلدي جناح حمل مشروع مزني دور شاس حزاري تكلفة بلدين كارتين الحالة قبي رابع وام هيفين ومجار دي هلدا يعني بري مهج جار دي ما مشروع هلدا ام هيفين اريا بي اري بكون في بالشغل مشاكل وان خلاص كان
2: اف تاخبرين نا تنظيم داين وخصن تنظيم وجعد فكرين او بروجاهين الدارة
5: او بروجا تنظيم الدارة حارة استفادة حي ما نها صفاء سكنتاني داني سر وشارعي وان القور واقعي حالي ما أنا باعتبار زفتي دهني وصرف صحي وآب وحمد شدهي مشاريع وان ولو هشتني جيبو قام تعديل كسينيك خانيا خلقيت هذي خرانك ام نها ولو بيت سربي تنظيما منو داي ام تكارك
2: وخانات ابن جيو
5: خانات حاليا من الجيخوة بيش بالمشكلات تسكرية كمد ورتامة وخديع عرضات هي اي بور زيدي وهنو هنو المحكمة تيت شغلين نيزيك وضع عرض صافي بي ان شاء الله مي خانات رخينج باشير
2: او صرف صحي وين نيزيك جارة سربي بان حتى بروجة بي اريكرين
5: صرف صحي ازدك عن مشتر بي نيزيك ومشتر قو بروجة مهل دايك اريكرين خلال دمهام يتيد بشغل ان شاء الله مي خلاصكم
2: ابراهيم سعدو سروك مكتبة فني الشرداريه بازار ديري كي ميفان مبو قال قال سباس
5: سر جاباتن اهلا وسهلا سر جاب
0: ملګری وګزنین خلکې ګهداري کړ هر وها مبرې خدا مکتب فنی شي مدید به بریز ابراهیم سعد چد به جمع نه بری خو دن جمع افکار خو مال و علي به چې ځانیاری هرې داوی هر ګلی جمعي هنه مال واسبات بخیر به به ما ته باشو
6: سباته و همه ګهدارن رادیو آرتا بخیر به
1: سباته بخیر به مال وازی دتر امشته ناس بکن روشا صرف صحي لته خا جودي نه ها چاوایه بهتر او مشکله ګو خلګلی ګازنین وان لسره نه چیه
6: روشا صرف صحي الودري نتاخ حمي قولانا كشتاخي او دكولان اشتاخي صرف صحي و بتشولك نيزيك مالا الودري دهرك وقت دي برا بهتر تشيكريا لي او مانا الكوري مكتب فني منصوب ودري بلندا عقلكي بلندا نكار برد السريا دير دوي هر السريا بانا قصر ومسافة النقبة تاخي وبانا قصر دا دریجا و پرانی باش جرد وینش بروی که پروژه هلدانه جارکی نهاتی اره کرن و دیسا پروژه هلدانه تفازن بی اره کرن دا او مشکله چاره سر بنا
1: مشکله وینا چیه ودگره چه مال واش برگو تاخ جدر وی او مخطط تنظیمی نی بره یه یعنی سدما وینا چیه
6: بره تاخ دا حیه بو جدر وی تنظیمه بو بره یه سال و نیف که تاخ کت تنظیمه دا پشتی کت تنظیمه دا هنه کولان و بون و چیروکه و یه خدمات حمیا گرک چاره سر بان و گرک خانه پاس جیجه در کتیان لیه ها تنظیم کرن و او تشته دیتر همه نچون سری خان جیمان و صرف صحیه و تاخیجی بریکوپیک نبو یعنی تمام نبو گرک بری سال کی چه باله او شهر در کت دست بیکا سالا ای سال او شهری نهشت او پروژه هر سری
0: نها پشتی کو جسالونی و کده کته تنظیمه ده او تخه هانی جوان پرزگری که صرف صحیه کو هات نه چاره سر کرن چی نه مال با او چی نمایه
6: بشک مزنش تاخه بشه جیر یه نیزیک صرف صحیه دیری که او بش خاطیه مدداندن جبو صرف صحیه دیری که یعنی کته سر صرف صحیه دیری که لی اف بشه پیچکی دیر و بلند جیوه گله کولان جرات و ناقل به سریا دیر کش بر وی که بیه مشکله دوی هر سریا بانا قصری حتی بگه یا بانا قصری مسافت دریجه هری گلتر جرات وین اف چیروگ نفنی نه بلکه از باشه نزانم لی لگور دایره فنی دوی اف سر صحیا و هر دو کولانا هر سر و آتا خزور آواجی یعنی بشکشتا خزور آوا و بشکشتا خجودی دوی هر سر صحیا بانا قصری
1: مالوا خلکن وی تاخینه ها چاوات کن چاوات عامل به مشکل یردکن بهتر ضرر جو کی جان علی جوان رتی
6: راستی من تشت از ما واجه ما برا بهتر اشتاخه متعقل من موضوع رو نت خواستن سر بشتغل انجی در روشا از تاخه گریا ما حتا من چند حب دیدنه بحثا مشکلا خوب گن یعنی اجبر وی که پرانیا تاخه وک متعقل من موضوع را تبی کو گول کاریز پشتا تاخی چه بونه نه گولک تنیزه دهی گولکی من سورت جیجه را گردینه راستی دشتک بوسا مرونو کار بخیلی نکو چاو افتاق دیجو اف گول کاریز پشتا شار آوا
0: هریب قیلا موبالا بوار چه بویا ملواج بر کپرز گریک پشتی سالونی وکینا نه دیه چه را سر کرن نما اید بوار فرق دیکم توی بولو سوز هنه کودی دمین پیش ده افرز گریه
6: که هانی وره چاره سر کردن؟ الگوری دایره فنی براسی و زلالی جمر گودن پروژه محل دایه اگر بی اره کردن امی ده کشه چاره سر بکن اگر پروژه نی اره کردن میزانیا بلدیه تیره نا که اف پروژه هر سری یعنی بزلالی و با اشکره جمر گودن اف میزانی که تایبت جر لازمه پروژه محل دایه دوی بی اره کردن حتی ام وی پروژه ببین سری
0: دهیوی اوام؟ کوره اریکرن اف پروژه یعنی گلکس پاس بو توان هور گلینگو تب مرا پار وکر افکار ما مال و علی پیام نری رادیو آرتا لدی ریکب مرا بو سپاس
1: گلکس پاس مال و
6: سپاس

حمودة مروجي وخوش بن قهدارين أرتها وقهدارين برنامج زين أزدل دا يوسف بورا ما هي ما ساعتك بقلك مجار وقرزين جسترانا بمرابن.

جارة كدن سلاف قهدارين أرتاهن لكيدة كيبن إيروج صالفة قرا تشيبونا يا روج بونا حسرة بخمبر عليه السلام محمد لوا بيروز بابونا يكا قوم سلمان في روج بيروز دكن لدفرو باجاري ما أف بونا دريا صالين دو دريج دا يعني ببلاف كرنا شيرانيان لسر جيرانا هاتيا قريدان خندنا سيرتان نبي محمد و هروهاجي خملاندنا هن مالان و جاميان إيروج عنها مي لمولدة بدنجي ملا هوجر و ملا عبدالله قهدار بكن لخندنا مولدك بدنجي ملا هوجر و ملا عبدالله قو أوجب الهمين راديو يا آرتايا صلاة دو حزار و حيجدادة

0: صوص تاني نبس صوص لدوي قالك غافين إيف عليها أنا شو خوستني حطاني دعوتي خياي إيصال لقوري أم دبينون لقوري قومي فانيتين جماد بيجن دعوتي إيصال جي برن شو خبر يا دمكي خياتك ترزيك لجم مبو سيفانا حسن جخلكي نعامودي بحصا دسبيكا درونا أخوة وفير كرنا ويج دروني راكر وحس كرنا أخوة وهروهاجي زحمتين كهربي وأستنجي وبيتر شاهين گو ایصال چید بن گو پربونا وان و دعوتین گو ایصال چید بن بزیده بون و بردوامی آوی حطانی آنکا گو تقریبا جبریا 20 سالان ده دست پیکریه زیده تر دریافی هف پیبینا تومار کریه گو من پیرا چیکر بود هندر استودیویا آرتا ده سیوانا حسن امی گو هدار بکن داری ما به مره خیاتک جباجاری عمودی بناوی سیوانا حسن دمات باش با تو بخیری هاتی
1: خیره خودیل تبه لرساله
0: یلک سپاس سیوانا سیوانا زدیده وگری نمروژی نئی پیشی دسپیکی وقتا ولو تعلیمی ترزتیه که به او روژانا چاوا سرتر در باس بون تا چاوا دسپیکیر فکرش تشکوهات
1: انا فکرش مرشکوهات فکره نو ناف مت خیاط هبون جناب هم خیاط بو جامه ولو بهفت کردن مکینا کوی بچوک هبو کجک کاپی مخیاط بو او متمکن بو گلکی از چهوم ده پازده روزا جموینا قدری بیست روزا ما بری فکرام سر هبون جموان بو پشتی بیم دست به درونه کر اولای صعوبات نبون وقتا من دست بیکر جبر کهربا تم هبو و وضع جانا چی تربو یعنی بس حاليا پشکی ها سبا کهربا و سبا ظروف گش غیرینه نوک بری سهولتای بیتر بو کهربا تم هبو 24 ساعت کنگی ما بخواستا یعنی دقا گزوالا با من سر مکینه بوم مددروت من نظامی دمشان خودی کیف هم جرد هات مشقی زابی خورگوم گوتی ما بعلمینه اولی اوجی وقت دعوی هم المالی بو جیوی تنگ بو گو یعنی براق بور دهار را حیانی از خوب جی بکم و ویتالیو گاوا گزجی شغلی خود کر لحال راس انشان دومه از شوم جموی فتراکی ما معلومات اساسی دانمه از وگر یام نظامی دست بکر
0: حس کرناتا و دیتناتا جیر اولو وک هف درکت یعنی جارنا جی بیکون مرش تشکی حس جی دکی طیبت کار گو تیزانه بوی بتر بمینه تو پشمان ند بو مثلا یان تد گوت والا زحمت نخیاتی ترزیتی بهنک فرجر دوی
1: بهنک فرجر دوی بس پشتی گه ممارسه کر و درون کرم بیتر جه حس کر
0: چه قیسی ما حطا تعلمی؟
1: نطولی از تعلیمامه ابدا نطولی شبرقي انه كان مشتر كيف عم جير دهات متخوست انه استم يعني ازبع اللي من بيكا تشلو وشاوا وافيا تشلو تشيدبه افكاري مجي هبون قفاق معلوماتي اساسي جم تشيبون لحالي خم الطبقات
0: ايش يجي ولو تعلمي حد تشتيان مثلا دسبيكي قلابيه مالي بون فستاني مالي بون شبر انا تسهره ددرو تقلك تشتين دنجي ددرو
1: اي نا وقتها قفاق ما خو علمان ده حزار وششا حفطاده بو اي ويش غير موديلات نبون يعني تقريبا قش قلابي بون كراسي كلوش بون يعني أرقى موديل ويشاغي أو موديل على ميس بو جار كيلو دا كتبو السبعة بولو كراس بيشكي كندها موديلات ويشاغي تنبون إيجا أساسيات جمهبة وبيشكي جي حزبك كاري إبداعي تيدبك إيجا فاقي جا مجيان أنا مرحلة كينو مثلا قطعي دنار السورة دنار مزان بقصاوي تشلو وشاوية إيجا تطبيق حرخيات والقور راح تاخد طبقينا جمر مهم النتيجة تالي بدا
0: تقيسي بتر ما حياتي جهافي أستي قالك يبتر خوار قالك صال
1: نا أنا بمرقلك نخوار جبرق يعني دخلال صال كده صال هذا نافم دركتي يعني نزاج ويشاغي ده براستي أزمام ولو يعني خفالة نديتي
0: تجيد الدس بيكر وتمكيناك شخور هاني يا مسالات آل سر مالي
1: أنا أولي آفراشي آجامبو المالي بو شغلي ده صال أول جمما مكيناك حبكي بجوجك بو أوجي هدية جمرهات محردو أموري خوبيد مشاند حيا ده صالي مقديا من مكينا مزن آني وهدي هدي جاري مواد خو كملاند
0: وتتد بردوام جوي تشغي د حطا انكا جارنا مثلا تنا بكاف تشو جبر قوب تايبد دمي بوني ادي د مناسبات ادي ضغط زيد الوتي دمي ضاوطه وشاهيا انكا اجا حريك تعب تايبت عاملها بجناره هم هناك جرامه قشانه خوش اليه مثلا تدقيقي وازبي موديليت في مودفي وك مدركب ودفي ولوبي وهم اليه وقتي يعني قو وقت الوطن دبي وطلبات فردبل
1: وقتي طنق وطلبات فيا هي وقل لك جيت كافي وكان موسمي داوتا عيدي نيروزا افقل لك يتم ضغط هي بس ازبي مولا خسكام نعلم ياما ولا تشمامولو نا فيا نا ازديس اشتر بيجم يعني مجي حزنك رام من كاري بو بكمل عندها في قصال خياطي بوقت أقوى بهنا قل لكي فراجير دفي دفي يكاري بأنه حر إنسانك طبعي وشكلك دفي مرو كاري بستو عابك قشا يعني واضح لين ويك صورتك دمت بيز وقفي صورتي تخوازن
0: بلي.
1: خلص طالما موديل محددة أزبك فكراك جمها بز إضافة بكم تنسيقك مثلا بكم لقور جسمي مقابلي ما ممكن أز فكرية طرح بكم قافا مقبول بز يعني بطبخين بقطعير نما مقبول بز نفسها صورت بديمة وخلص يعني
0: تقولوا نا فكرة مثلا تبروجيا خفره تربك أفقا الصال يعني تقريبا بيتري بي الصالة تدرك هذا دربي مالي محلك يعني ورشا
1: اي والله فتراك ما ورشا فكر ما ورشا فكر العمودي براستي تقريبا شش حفت مها نزي كصال كيما أزنت أنا بوم شريكي مهابون بس شلو بو عمال تنبون يعني قشاد قو أمي بين وأم تخوازن فرصاك شغل قابا مدس بيكر عمال تنبون يعني ديس تقريبا أم كان حب خياط بون اعتماد أمال سر مابو منكاري باعتماد أخو بافي تاسر أنه إيق غيري ما مراحلة بمشينة بولو أم سكنين وأنا كأز بيم والله أنه خوشة نظام خوشة شغل ده بس كظرفي ما ويعني أنا زبين مثلا مالامة زاروكي مبتشوكل زن كارم أنا دركفم جمالي بس نه يعني زنا فكرم إنه زروكي دركفم إنه شغلي خواه بكم منفصل جمال أخوه
0: يعني فكرة فكرنا محلك الدرفل جمتة هي
1: جمة هي بس خوازم بشكي زاري مشغوله مستر ببن أو كاريب اعتماد أخو بافي نسر خواه إنه بالا من السر وان بوخته أجدر فهم مالي بم أنا بافي وان أري كاريت كي يعني تخسيرناك بمرة
0: ساعتها يخش
1: بس تبكي نك إلا أوجي يعني شغلي بيه ين جدر فهم مالي جم بيتر وقت بيد وقت يقل مالي بكاري بس وك يعني بيتر أز
0: المالي قريت عيب وام ناخو فكرة محلي هي بس هين دورة حتى قولوا لي باش قوية
1: هي نظام خوش اختاكي تظاني بأنه خلاص أفجي خاصش كاري تاريه أزد بيمقي تنظيم نظام وي بيتر راحتها وي بيتر نوك أنا كا مثلا أفال مالي مجورنا جيت نار دستي مثلا تاليا شفي بسباها زوبة طبعا قشبوي انا كا تليفون ودورتين كسبي تليفون ناي بس ما قفا قال مالي بمشينا بس بيم والله زن المالي بياولو حر يكره حتى اخو بيترس وقتا محل بخلص وقتك محدد جير هي حتى شغلين ما يعني واوقاتي راح حتى مو شغلين ما يعني بيتر ظابط بانه المالي
0: تي المالي بتي الا دستي خبابي ماكينيتي بكا بالسكن هز هيرو نشتي ما ازي في فستاني بقصين مو ازي في قماشي دينم سر تنروي وقتها تهرو تبقى نحسي او بالتعب قفات الدكاني ب يعني كاريت المحلي بيت المالي بيجي خلاص المالي
1: أظن هو يعني أظن
0: أفسعتي مرتاح
1: أفسعت ج واجباتي مري أفسعت أنا ج واجباتي مري زاروكي مري جرحت مري نوك وقتها قش بهفرب
0: جوج ورشة عمال هبنا باش بو يعني تديدي بروجيك باش بو
1: باش بو يعني ورشة فكرة قلكي ناجح بو مشروعك ناجح بو مجرد إنه تسويق بشكي باش بو قافا جوده هبه بضعنا سكنه يعني جوده هبه راستي بضعنا تسكني
0: ورشو العمودي وتشيت كروي تشغي مثلا
1: بنطلون بون تشاكيتي رسمي بون كنزي ولادي بون برانيا وان بنطلون دهاتن خوستن ويتشغي
0: كيج ور تاني واش خورد بددروت دفروت يعني هنكاتان
1: شريكي ما تاني وكقماش ومواد اولي وي تاني او تابع اختصاصي بيبو اجي خياط ويكي دجي بمرابو أفيا أنهم سرق والبا وشلو بديرينن وعمال مساعدة كرم بمراحل دروتنا بس إيجا عمالنا مستقربو يك دفرد هات قادة قوز نايم يعني إشكالاتي وان هبو جبرو لو مسكنانت
0: يعني قهبايا ويباشبا
1: أنا قهباي باشبا وت يعني قهما بتشكي كي جودا بضاعي باشبا نتسكني تاجر قفا قراد هيج بضاعي بالجملة ويشتر بتكيسي لايلون جي شيكي أزي اشتر بفروشم طالما متوافق بشروطي قاست خواست
0: ماديا جي باش بجوار يعني وقت درونا مالي بو
1: ماديا جي باش بو بس ضغطة ويزي دي يعني وقتي راح تاوينا وكأنا ما قوم حدد وكيد متواصلة أنا المالي نكارموي نظامي بمشيني مراستي بس وقتا ورشبو مرو جروب بهفري يخوشترتي يك يكيد شجعين حماسي بيتر دن هبدو
0: وفترة بو قد جيبو يعني قابع بلكي بصلاكة تاديسة أو حماسي دن ما بالي أو فترة
1: فترة كم بو
0: وتبكنك يعني حريك هيزا خوشيد نجي دستيني تم روتين نفسا مالي وتد نفسا أشخاصا جيد بينا أبجي تعدي يعني قابع يقدر دكبه هناكي به هنا خدر دخي حسي جا كاركي برادك
1: أنا سبها زو يعني سبها زو بري عمالة شون مولد بون مولد ما في دخلت دوراوينا مكينة كشمت جهزان دون ما تزبطان دون عمال دهاتن سران في خستي بون يعني سبستاني ما هندر قرم بو ده هابيني دهينك بو وقش بهاف دور بكيف بوم يعني براستي قش اي منطقي بون يعني حس كرنا نافوان جي بيتر جو يعني جو داوي ورشي
0: طب حسام والديك وبيخستنا ويك كهربي جي هنا كي تعديل خياطة ناك واش خلقي وان درناخ
1: بلي تشاوا كهربا ما أساسي شغلي مات كهربي دي أنا إيه ما بلكي ما أموري خوزبط عندي إنه صار طاقية كهربا مهية أف مشكلة كيم بمرشيد به بس قتيو مشكلة طاقية ومولد بهفرة به أو دمارة
0: وقبلي فترة كي أو تعدلتها هات
1: أري والله بطارية ماي طاقية ومولد بهفر سكني بهفر سكنين وشكي خلقيت نافلة بيم دابون إيه مسافر بون إيه داوتا بون يعني روجي وان محدد بون نانو والله تبي سيشارو مجال هي يا أما بمين روك دي مشكلة النية يعني حصرا خلاص ويروجي في ويروجي خلاص قريب أري والله أفتع داوي يعني كهرباء أنا أساسي شغل كهربي
0: سيلفانا دو حزار وشش حفت بوتا دست بيكر يعني حفت حيشت بو
1: دو حزار وشش ما دست بتعليم خوكر دو حزار وحفت ما يعني هورك هورك ما دست بدروني كر دو حزار وحشت نظامي
0: تخوند بو تشتكيان تخوند
1: اي بخودي مخوند حياة بكالوريا بكالوريا معلمي بو از مكتومة بطاقة موندابو تدي بطاقة موندابو ما نسخل باوانها بو بس نهشتن ميرجو هويا خوبين مجو هويا متنجو معناته تتيجه أجي ولو ما مسكني از فجريام مجو هجرجي إيرو ولو جمرجو معناته الشهادة جي بس تينم أفنى تيجي وبخدي زنماتشو مزي امتحان قدمان دوز نماتشو
0: تقدمان جي
1: أهم زي امتحان خوشي قدمات
0: أها
1: وأز نماتشو سكنا
0: وتنا ما خند وتيجادس بخياطي وترستيكر ومدرونا خوك بشتي درباسونا چند سالان تا قوت يعني او بخواد دمينال سر حس كرنا خياط وبشقيسي جي حس كي حطا قو ايجاد كاربا افراندني ابداعي بك يعني ايرو بلكي هناكي زيدي قوات اخل كي جبرقو قلك يوتيوب چي بويم قلك موديلات جواتين خوستن تاني بسورت بفيديو كي يعني ونشاب في هر تعامل دكن جارنا قماشنا نفسها قماشي قوانية جارنا مثلا بلكي تشتن هن مخفينه برو نابينه يا خياط ولو راسنا او نظراوي هي خاص
1: انا بلكي ام بحكمه زود از دروم وديس اشترت بيشم اشي حس دكم حس كرنام جيره دهلك اس قطعي جفين بكم بريق انه از سبيبكم لغور تشتي متوفر ام قدر الامكان صوره ددن وكانت تقول تشتي مخفي تشتي مخفي هنا جي صورة خياي أم أسكا خياط زانم بأفعى مخفي أنا بس سير بيوان يعني تقاربي 90% أنا وقتا قافا قد بيفاي أف موديل بري قهر برشابينة جما سؤال دك إنه كان مثلا شنو برشابينة أس كمية شلو بينم شلوازم ايوه هي بالضبط جبوناك أقرب صورة جي صورة ردركب أنا يعني تقاربي 94% أنا كا قد تعديلي نافين بر كراس أو بخوة نفسها صورة ده بلكي هناك خياط إنه زحمتي كيبي بينن مثلا قيك نزود ده سبيكر بي
0: سيلفانا هين تدبيني جتار دفي وتشتن هنا دبالة تدي تبعلمي مثلا يا خلاص داويا بي هاتي تدبيجنا ما هو خلاص امز
1: بونتو خياطي بحرة هنا أز بيم قي قلك تشمر مانا أز بعلمي بس أز يك جوان أنا كخلقي مش تشاكيت أو بنطرون نارتنا أز دكم ناكم سبرام ليناي نزن ظانم بس أز ناحسم إنه هين أز حقي وديمي برغم يفهف قصال أز دروم بس ديس اشترت بيجم خياطي بحر بحر بحر يعني تشلو يعني تشو قاسي تبي أظانم تشتن هنا هينج مرورت في نا أنا كاز يكز بيجم هينج مرورت في
0: هينج بشتي بي الصلاة وهينج تتحسي اشتر دبي
1: أستخوازم أنا تشتنيش ولو مستر بعلمه
0: شد بالاتة دي؟
1: قصاتني غريب موديلاتني غريب تشتكي كأس مثلا أنا هناك قصة هنا خاص بمن بصراحة استني شيتكم أستخوازم بيتربكم
0: تي تشلو بعلم فيا يا أنا في السر
1: اي نا فيا أنا الفيدا ما قفا قزاني بم يك زاني أزي هرم بيكام بعلمي يعني تفاصيلي كأزليت قارم بلكي إنه منديت اللي جم هنكا قاز هرم بيشم يعني نموعي بأز هرم بيم والله أز فيا نظام كابراقة يعني دفي يجا فترة كي أز خوفالا بكم جيري وأز بحاولين مقدر الإمكان وقت بي جاري محاولات دوس السيشار حطاني كأز بقيم تشتكي أستخوازم
0: تت بيجي تقاس صالجي درباس من تمي يعني خياطيجي وكوي وقه لك تشتين ديتر مرات بيجي خياط خلاص شخور تسيس على علمي بيتي بي بخياطه هاو لي أبجي بحركة وأبجي قال لك تشتين ويه هنا
1: نعم نشرت فأشتر بيجي مس خياطم باي وقتي بي صال بقدا أزد روم شاكيتو بانطرونا نادرو أزنا حسم أنه مجالا مني إبداعي نقف نقف مجال مجالي ويبرن يعني هي مجالي سهرة هي مجالي رسمي هي مجالي شكي مالي يعني تشني ولو بسيط هني بس انه رسمي وانا
0: تبالا تدي تخوف على مينيان خلاص انا طوله مكتفية
1: انا وانا سر سبرا مليناي انا بيتر ازركزين مراسي سر فساتيني سهرة وسر موديلاتي طلعة تشتكي ولو يعني تشتكي متناسبة قماشي الجمع متوفر مع العلم انا قماش بويش حمى اطرافان ومتوفر يعني تشي قماشي بخوازه 80% قماش لازم دبو برينا متوفر بو انا متوفر هي
0: بري قوم درباس بنت قوي صال كسنا ما ودا وطا خوتينكر
1: والله مترسني بجيجي بك انت دو
0: يعني موسمي داوطاي
1: موسمي داوطاي
0: يصال لو الجوري درونا وموسمي ايصال تبي قهين فاتوره نهاه تنستند يعني مو باش دبينا
1: انا حركه داوتا قلكي خرطه ايصال قاعده اني روزي قلكي خرط بو حرصال خرطه بس ايصال خرط دربو حركه عايده ايصال بيشكي كيمبو نزانه جزر فهمني صحي هبو نزانه جو متقلب ولو حريك نه عايده اني روزي درباس بو عالمي ولو قلكي ولو او ضغطة زيدة نكرن
0: اوليا
1: بس هما جعيدة وفردة ناموس ميداوتا نظامي بلشي ايق اوروبا جديد دات كيفن ايجا ايق تشيت كم بخورد بن و ايل فيدة كيش هفقط نابن ابدا
0: حرصال لو يا ايصال جداي
1: ايصال زيدي
0: ايصال زيدينا
1: حرصال هي بس ايصال زيدي يعني وكانا تقو هين موسم نستندن هين موسم نهاتي يعني نظامي حركة داوتا ما شاء الله ايصال هي
0: داوتي فرن بيتر يعني ود بين خلق فرن
1: اغلبه بي فرن
0: يعني ما بس عم جي نظافن الأوروباي الليفري يعني
1: نا إيصال إذا وقتك زافل أوروبا بون قال لك هذا وت شينت
0: شينت كرن
1: داوت شينت كرن حفلات بسيط بوب تشوشك بونه في حجمي بار نجي داوت نبون وك أنا تجو أو بيكون زافن الفربو حفلة نولو بضف في ضخامة بس نانا إيصال ما شاء الله خورتي ما إيصال خلي داني والله
0: روشي وانت بدا دعوت با
1: آمين
0: قال لك سباس جبودو هاتنا تا سيفانا حسن خياطك جباجاري عمودي بمربو مهنكي ولوي فقناد روشين بيشي سباس بودا سيفانا
1: سباس شتاري
0: ساعت خوش تاوي واتايي گومروف جي چه حزبكا وي بگيه جا وي مرادي خواه او تشتي گو دخوازه سيوانا بحس کرن كاري ترزتيه کر بحس کرن تشتي گو دخوست بدرو هلبجارد حتى گيها گو آنکا روج بروج و سال بسال چه تشتي گو دخوازه او ددرو وش خواه بي گومان يعني داخو يعني کرن جي بي چقاسي تشتن هنه گو سبراوي الواند هات وك قميس وانترون حتى آنکا جي گو هين ولو وان پاش گوه کريا لوك فستاني سهرة وقت تشتيقو جوان حس كريا أو تشتيقو وشخور اختيار كريا قوتي دا سر كفتيم

0: گهدار امام لوا وگریان به مجارک تندرستی گوژ بیستو سسیه و مهده دست به بویا حفتیا جیهانی یا آوه ارمان جاوه روژه و وی حفتیه گوهاتیا دست نشان کرن هنکی چار سریش که ماسیا آوه بطایبت آوه و خوارنی را به دیتن گو جار جاران اما دبهیزن لباجارین ای دوری یان آوه مکلسیه یان وکمینا بیرین ای باجاری حسک شوره حتا کی جاراده ای اویکایا راستا چقیس شوا ابدوان آوانده هنگو تعدیل کورچکا دکه یک وی چاوا خواب پاریزه هگر دریا فیلتری مرحله ده به فیلتری تحلیه به یان وکی دینجی دکتور یاسر احمد جواجار قامشلو بسپوری نخوشین کورچکا اول سر تلیفون بمریه دما تا باش با دکتور
1: سر چاوا سات باش
0: گلک سپاس بو تاو تبلیبوناتا دکتور
1: سابن باس اسپاس کم ایروم جارک براسی موضوع گلک موم موضوع کرین ام هیوینه چند معلومه خوشتی که ملت یعنی
0: گلکس پاس دکتور آوا وخورنی لی دور همه مینا که اگر ام بحث عمود قام شلو اف خطا سینوری بکن هند بیجن کلسیه ایجان زانم وک واو تجاری اختبار جیر چه کریه بین سوا کلسی دا آوا وخورنی دل دور همه چقی سیه
1: بس انا گوتنا کلسی بکینا و اندوشی تشکیز اکیه گوتنا کام نتاستی گوتنا کلسی او انو ام بیجن ده طبیان علمیان آوا حشت تساو کلنا او جی ام چپی ده خیاتن کلس مگنیزم کن نار آوی ده گلن انا مرحام تبحث عموده و قام سو بکی طبعا
0: دكتور دكتور ببورين دنجيتا نواضحة أظنظام حقر سماعالتاني وهفالا من قطبك وديس عشتر لي بخش بقو دنجيتا زلال بمو قهدارا قهداري نارتاش خواه دكتور ياسر أحمد بسبوري نخوشيين كورتشكال سر تليفوني بمريا أمبيتر بحسا آفا دفري دكين حقر آفا كلسي بيان آفا تعلب يان أفاناي وخوارن جرك أو محطات تحلية جيرتين دانينيان أو آلاف وفلترين إيه تحلية جيرتين دانين كاواية ويك كاوا خواب باريزاج بو تعدي لقرشكي وي نكاش خواب بيوان ديما بهفرا قري دابو دنجي دكتور ياسر نزل عالبوز باوردكم جارك دمري جارك نسبات بخير با دكتور كرم بك
1: سابي دنج زل عالبو
0: ولو قلكي باش كرم بك
1: بيبين آغش بو زل عالبي الدبارامة قلتنا كلسي يعني چه بيشو منا قلتنا دقيق يعني أمكارن بيشن قلتنا بقلتنا كلسي أو عام قلتنا طبية علمي أو يعني نصفا كلسي مغنيسيوم أو هناك معاد وشوارغن دلاشي طبيعة الأحوال شمار لازم بن نضع بيدا برا هناك يعني مكوناتي عابينا كلسي مغنيسيوم أملاح صوديوم وده يعني أفحمك موجودا ام بيجن اوف كلسيا او حشكة او قساوت ما هي وقت ما كلس ومغنيسيوم تيدا قالك بي انا موضوعي انه في مارس الكلس بشكل طبعا ابيكي جريدا يبتر دائرة المياه بلديات هذا او جهاز انا تي دي اس هي وقود قياس اردمكي وميزن او حشكة معايرنا عالمي يعني أرقام بيتا قيد بسر جهاز در كبه كارميزن أنه باشا أو نباشا جبرقو تيد بيت المصدري آوه ميزيني چيه أنا مثلا قام شو عمودي جهن هنا نوكه بن آوه جوفيا يا بيرايا ميزيكي كبرتي دهنا كبرتنا أفت موضوعنا بكي بيهتر يعني بي جغرافيا جيولوجيا أنا بس كانوا بقى أما المعلومات هزبيجن بس يا رئيس يعني طبي مفروض تيدي إس يعني نسبة المغنيسيوم والكالسيوم نضع بدا ناس كيد دي ويش أكتبه إنه مياه كلسية أو قساوة المياه هي أو تنية أو جهازك اختبارك شيء كان مفروض شيء بي أبقى البلديات أو مصدر يعني جهي بو دركي براس
0: دكتور الجوري مصدر يعني تداخل يعني كرن اما ما اف سؤال و اف برس بوافا جريدا جبر ما قبل كي اختبارات نشيد بين يعني تكليا وهي يبدا ايريا افيش بو مثلا
1: تمام
0: جرينجيا
1: اما اسكار بيجن باعتبار دكتور جورج كان اما وك تشتكي نيزيكي بها محطه تحليل الجمع غسيل كلي بلكي نيزيكي بها تمام FTDS روشي مفروض شيء بي أفدشن هنا يعني بلدي جهي مصدري قابي يعني مو وعندس هي صحة مثلا مديرية صحة تايرت المياه جرك هو بيجي أليكا يعني أليكان مهدورة بكاريها بك
0: دي دي تناوش خلكيرة مثلا خلكين عمودي يعني أم دبينن ولو تمي أفا ما تتحس كل سجلك تدها يا تشكي ولو بتشعباخ وياي إجا مثلا هون دبينن الجوري نخوشة وعيادة خلكي عمودة مثلا بيتر غازنا دكنج أفرام لاجو هي الباوان بيتره
1: ودينا مقولة تقبل كي موضوع نصفي يعني تفهم كرشمن كل سفانة عم دبينن عبيدة هي و كاختبار جيش نبونا أما بس خلكي عمودة تاني نا يعني بكي الحاسك اللي ركي حسب عرضيت مني حسب تربيت مني ناتشكي ننو وخاصة كسي عمود أهل عمود يعني
0: دكتور هجر كل سيبة وياك شبكة
1: بس منطق كلام دوباره بس كلامات
0: هجر آف كل سيبة ويشبك ياك
1: أنا أبغى كل شيء مفروض أنا منك فلاتر أنا يعني دركتنا تخرجي خلاص كي تمام فلاتر أو تل أبا هاكل بري أو مفروضة يعني نموت تي دي إس تي دي إس يعني اختبارك هو جهاز كي بتشوشك تقياس كلسي ومغنيزيوم تيدا تمكر ومفروض بلديات أو دائرة المياه جي أبا هاري باش بكرن بو أبنسبة وري حقان دنيا أمانة ويهبش خلقية
0: ون وقت اختاري جورجكا افا منطقي تشاواد بينن
1: انام قلت يا اسرت مياه دي ده هي يمكن يعني صوت هي يعني التعبير العام يعني بالكلس هيقولوا موضوع السر انه طبعا طبيعه الاحوال انا يعني انسان كلس ومغنيزيوم بيت لا الشيء السليم بيه مفروض كاريخ وجه خلاص كي كان يبي كبرات شيء كان يبي بقى مشاكلها بكده ما كزج يعني تأهب يعني مؤهل بك تشكيل سيارة بالعادة كبر ألياوي شيء كبرنا يعني كبر شاوة شيء بي ودماغه تر يعني تركيز التركيز مواد ندلاش ده وكلس جنك بي وقت تهنك خويب يعني وقت كمية أبجن زواب كلس جلك بي ويحش بي ويكبرات شيء أما أختي أو دورة يبر بي أو باباش ويشاطف بي وتم مشاكلات شيء نادي
0: مالي جارنا جيل لدفرا ما ولو عادتك هي بلعف بو يد بيجن آفي بكلينن وي آف باقش ببي وي آف زلال ببنزا آفي كايا راست
1: قريب راستي أبيا مزي أنا سلامة المياه مو أو باش في طبعا بسلاء كيميائي دي شوائب جراثيم من هكذا عندنا بيهتر شدكي طفيليات أو بكتيريا أو باتشتو فيروسات أو باتخشي أما تدبيني بلكي أبو أف تمت كلينا دوراية تحسبني كلس كرت يسجيبوا تناس كر العكس جارنا بلكي يعني أف بخي وتركيزة كلسي هو هزيدة تربي يعني شكريش ترى مشكلة كلس يعني مشكلة حصوي شيء ممكن جدا لا أواصر بس دائما وقت أشتر بجم معيار دقيق إنه تقياس في بالمخبر مخبريا بتقياس كم مع يعني أرقام موضوع أبينا إنه بس شكله وبهن تانية بمعايير هنا يعني أما بكلس الرقم الفلاني به الصوديوم الرقم الفلاني به البي أتش الرقم الفلاني به تام بجم أو أباشر أو نباشر آه كلاندني بس بكتيريا وطفيليات أو شيء تشتنا ضروري يعني مفروض ورنا كشتن ونبل يعني أبو عبيد
0: آفا كلسي يعني آفا شور هجر بي وخوارن يعني آفا شور هجر أو جهازي إيه تحلية جير بي داين أو كافي دكتور
1: طيب أزيد شكيش تربيشم إنها آفا كلسي أو أم دجنميها القاسي آفا حشق أو كلسي أو مياه القاسية بو نسبة كلسي دي ده بمغنيزيوم دي ده وأبا ملحي أبا شور يعني أو أملاح صوديوم دي ده أنا بيحتر ناسكر فرق نقباوة ده أبا أفرق نقباوة ده نهاري كي بطريقة كي تخشي خلاص كي السر أف فلاتري الجمع أنا يك هي آر أو آر أو خش خوي خلاص كي بيحتر وجهازك هي عادة ككلس و بحسب جهة هكا متوفر أنا حموك فلاتر أو الآبيل مالات دين أو حسب يعني يعني فلتر نبس نا براسي فلتر چه ميزاتي هنا چه مواصفاتي هنا سر مراحل در باست بي مثلا مرحلة أول حمك أفتشتي جرانن آخا وكبرن و مو يعني تشتي بالبرشا بلتي مزن تشخات بورجة چه مراحل تشكيل زيادة بي مرحلة كسوفتنير يعني أو مثلا تشكيل سي ومغنيزيوم خلاص بي أفتا آف تولو تسفكر أم بيجني دانا مش دي ويد خيازي ده حتى ما مياه العزي يعني أو بمياه العزبي أو آن نشور أو أملاح صوديوم يعني الصوديوم كده خوي أنا سكت القجويجي خلاص بي أغلب أغلب جهازات بجنس آر أو آر أو تناضح عكسي بجنة قجويجي خلاص كي حتى بي آبك شيرين يعني أو كوكي
0: دكتورة أفاياها جبو مروفي نورمال اللي وقتنا خوشي قرشكا ويچه بكن مثلا غرق تمي چاوي وخوين ويچاوا خوب باريزن جبو قوت عدل قرشكي واني
1: أنا أزي بتقولوا وخلطة كي هيا أنا نشأ أبوك حشك أبوك كل شيء معدو وحكما بنقش كي بيشيني وتعدل برش كي بينا يعني بطبيعة الأحوال كلس ومغنيسيوم راح حشك عن بيجن ماء القاسي يعني بارشكل جبا مع يعني مع عدد لاش تيجو جلاش ضروري يكسو نبع وبيتة براسي عن بخون ده ناس كرت يعني هر نخوش كي نكاري بوكيدي تناس كر تيل بور تركيزة تيل بيني تشخاص زيدة كيما أب نخوش كبر بيرشيد من قلة كي دي أم كيم كن في أم زيدة كن يعني تفصيل هر نخوش كي أو هر خلطي كي نخوش نو كيدي هذا تحاليل مراقبات شو لازم بش بول أم في رنجيول مظن والله أنه نشاوك حش جمعات سي وكفر عشيت كبيرة نجيب له مزنجي التضخيم مش كتير ده هاي بي نخوش ما أرض يكهبي حتى كبر جميشي بن أب مشكلة هالجميشي بي أكبر أول
0: مالي نشان چن علامات چن قوية كلو تزان بفاي رمل بير چيبو
1: تمام أنا مثلا طبيا أبايا إيكو وإيش هبي قولانش كلوي تمام أختي كبر بير چيبن طبعا ويخوينا مزيدة إيه وحرارة ممكن وري سرخ التهاب شكر بيه يعني أبعنا زحمة ويكو جهاز كي سذكة وسهلة وتعليل لنا خوشناكي كارش خوشكي يعني بشكل خوتي بيت على بيس راقلني أبدا
0: ياك خو أهمال بكو تش أهمالي تشيب با دكتور قرمل تشيبو ياكي خو أهمال كر قال لك جارة هنك دبيجن والله كفرداكات كريزا رمل بس قالك جي
1: تمام
0: طنشي
1: يعني اهمال نبعش جارنا كبر يعني كبر جارنا قومازم بي توسع كل شيء واستسقاء بجنيدة ممكن جارنا ايش تي نخوش قالك يعني قرشك هاتي قدبي هاتي قرتن بول درنا كبي ميز درنا كبي والله دم ايش هيا بشي دمك ايش سبك هو نمايا وبس قرشك بالاصل فراغناك باحتمال خراك شنو ديك هيش نقطة هذي يك إهمالنا كي يك مفروض مراجعة دكتور كي خشوي خلاص كي جو مشكلة توصية طبعا مفروض عوي وخوي درمان حسب نوع الحصات شيء يعني وعيك بري ما كحمد البولة كل شيء يعني تبي تدرماني خوبي وتبارز أخوك
0: دكتور لتالي ولوست خازم تجمر ولو يعني بكرتاسي بيجي كاوي يك چاوا پاراستنا گورچكي خوبكي جاوا باش جاوا نه باش و يك چاوا خوگري ده با اوا باش و چلو ويا بكه
1: يا هري مهم وكم گوتي ايمش من نشط والله او تلسيا و نكلسيا چاواتن نكافيه تمام مفروض حتى اوف امن بي بي معايره إيه عالمي معايري أو في إيه تحليل كيميائي جرثومي يعني دي جراثيم نبن كيمي حدا كيمعين بي زيفانات أو كيمي حدا كيمو جدول بي هيا وتحليلها بي كيميائي كيميائي تشي يعني كلس كيميائي هفقاس كيميون قاسي الصوديوم هفقاسة بوتاسيوم هفقاسة في أطش ومضة طاقاوي ولو يعني تناسكر أبايا اف اوا ياغو امن ياغو كرك ام استخدام كن انا مثلا جانا اف اوي جمع ادارج امز على اصل جانا وضعي واش سر بجي او صار نبي سالنا راسا نرسم امز عن المعيار الاهم هو انه وري فحص كرم جهاز كمية طبعا ابي بلدي دائره المياه او مسؤولي بينا وصحه اكيد بشكل عام جوانا خوشا سن اكبر بوارا او جوار قرق او فاقش بي طبعا فلتر ادبجم اختي قوم عايرتي ده بطبقا قلتي باشا تشغلك تشتاق خلاصكي ونخوش طبعا هر نخوش كي يعني نخوش كبر جميع ولا قصور قلب جميع تنكار آوازي دجي باليدم في آويل زدكي تبيناي تشكيني يك ضغط بير بلندة مثلا ممكن نكاري تشكي دي باليدا نمو تنكاري أنا سر قوتنا كسر إذا عشت تدجم ولا حموك نخوش أبعب حموك جواريا أبدر من حموك جواريا نانولو هر نخوش كي نوكي
0: بلي يعني ايتا تدبيجا افداني نافان فلتران لسر حنفيه جلكي دباريزا وباشا للغوري مرحلة
1: طبعا باشا اكيد اكيد اكيد حسب يعني فلتر شركة شكريا جيرا شو مواصفاتي وينا تناسكر ار او هيا تنيا يكشو هيا جراسيمات كوشي يكهنا كوشي سوب شركين من براسي امكا بس اشتر كارم معايرا بيشم او عبا باش ازان باش وقتي قبا معايرا أو جدولة ومفروض صحة في رابي أو مفروض دائرة المياه في رابي هل كتواري شونا مركزي جي آوي أو فحص كرن ديتن أرقامي باش ضمن درينجا طبيب مجال طبيب ويشاقي أو باش
0: قال لك سباس جبو دو تبلي بونات دكتور ياسر أحمد بسبورينا خوشين قرد كاش
1: باجان دفعين ساعت خوش ساعت خوش هلا
0: قدرین آرتا و قدرین برنامه رادیو زین زلدا یوسف و بورابوم شو سپاسیا ود کم سپاسیا هوا لی خوشید کم مسیدان حسین لسر کنترلی و افکار من هیوا عبدالقادر ساعت وانجی خوش ساعت و تفدا خوش بخاطر و

0: ويدور ويدور أبراتي قاعدة بيتر نبيني داري دنيا إيه إيه إيه إيه فريدة
1: ويوالو أخ دقل دنيا بيه

فعل شاد وشهود فرخيد ولا بري هني فريد قطوت كفي بيشا كاروان امام علي عثمان دخواز باجاري ما مو بسيدا قابان دي كلاو فريدو نماز عنم تي خيري

0: بيج فريتي قطو يج مامي علي عثمان قال قال يوم هبدو نشو
1: أومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويس بكت سي خل بني بيريكا خد خي توزك بارود هي تا چپے دخينيا دفرينيا بيچكي

0: قدر ما بلا همج پرورده دست ببکن هر لسوری دبستان کمی حفتیه کی مایی کدری خوفکه لحیان ها ما مستین زمان کردی لشیخ مقصود و اشرفیه رو شاخوان نزان نزلاله داخواز دکن که یک آلیبونه کتی که به چاره نو ساوان و هجماره کج ما مستین زمان کردی لتاخن شیخ مقصود و اشرفیه لحلب و عفرینه داخواز دکن که اندیما جاوان تکلبوناوان لگل وزارت پرورده یا سوری وره کرن که آواز دتری حیشت مهن بیکارن و معاشن وان موچه وان جی نهات نداین اجارو شوان نزلاله ندوام دکن نهاتنا اندیماج کرن و نجی پرین خوار گرتنه گلک جاران دا خواست کرنه لیتو برسوکی نگرتنه هری داوی جی شانده یک بریا درو جان چو سردان رفه بریا پرورده لحلبه که برسوکی بستینه دوی درباره ده جی ما مسته خدیجه گدرو که دناوا وی شانده بو جو شیخ مقصود میوانا من بو بهتر مقاله رو شوان کر کرم کن وی هپی وینا تو مارکیری گدار بکن و بزان بن ما مسته این شیخ مقصود و اشرفیه دا خواست کن چنه گدارن آرتا بمیری ماموستا خدیجا گدرو دمتا خوش با ماموستا
1: دمباز جتر جیلی بو کانال آرت اف ام راجی
0: گلک سپاس بوتا گلک مجارک گرینگ حزدکم جویه که دست پی بکم و پرس بکم روشا ماموستیان ایرو بگشتی چاوه راستی زحمتی وچنه چه بردر باست با
1: ماموستا دورین او بو حیشت مهنه جدم کو شر شیخ مقصود چی بو یو حتی نها تبرز سف جالی شانده کو لسر انتگرای دساکنن تبرز سب جمارا نهات لدائي بو چار مهانا جمارا قوتن ملفت خوبشينن سيفي خوبشينن ما حميتش ما باورنامكو ما ور قرتنا ما حميش واندن ريفابرية خوستر على اساس امي جيت هفي دام جيبابن انا روشا مامستا قلك زحمتا اولوزين پر او جيان دكن يعني اما هي في دكر بو چار مهانا لبنده في بريارينا لما خبر حتى نها او بريار نهات دائي تاني كاسيكو تافي في دام جيبونا ي مامستا ينكول طبقة ودير الزرو حسكي وقام مش لجيون دكن او تاني تابد في دم جيبونه
0: باشا ما مستخدي جو تشتي مش تفهم كير اوه حيشت مهن معاشي ونهات يا داين باشا جبوي روشا وتعيين كرنا وجي هر تقوش بريا سي چار مها وبكاغز خوا بالكي خوا تشتي كو لازم وهل داي جو برس بافي نهاتنا جوارنا قوتنا سدم چنة توضيحك وزلاليتنا ودوي روشي دا
1: حيا نها نجم اللي ريفي بري خسر نجم اللي حكومات دم كيفا تو اقاين زلال تو بيانك رسمي دفي ملي دا نهات يا داين ام بو چار مهنا جمارة قوتن باري فيها بچند روجان رابطك جمارة شاندن يه دولتها يه وزارة دمكية قوتن هنا سيفي خوبشن سرفي سرفي كانالي و دمجيه واكي كفردي با ما هيفي دكر امكا وقت لا دربو سيفي يكي بابن لأما مخابن ارتشتين ابو
0: هجماري وچند ما مستهد مديد داني بون چارسد تمام هجماري وچارسد كسن چارسد ما مستهن
1: ما مستهد تفي اي عفريني ام نيزي سي حزارين
0: سي حزار ما مستهد
1: أري
0: وإيه شهبة جي تبيه منا أها يعني إيه حلب الشيخ مقصود وأشرفية شهبة يد ناف دي عفريني نزيكي سي حزار ما مستروف شوان حيانا نديار معاش خوا أفان نزيكي حشت مهان ورنقرتنا
1: بلي ما مستدورين أو بحش مهنا كان إيكو كاتنا دمجي سادو بينجو دمو مستانا أف كاتنا دمجي وحتى إيكو أف كاتنا دمجي جي أف بو دمهانا متاين خونا قرتنا
0: دو شانده إيك جواج ما مستيان بري خدابو دستيا پروردية حلبي و أف شاندش كي بيك دهات لوي دريجي و چه داخواس كر
1: أمنيزي بين بينجي كاسي بون ما شو ما قلت أمي أنس قاسم ببينن ريفا بري پروردية حلبي لما خابن ما أو ناديت ما بردف قوي ديت وين زلا جمارة نعوتن تاني قلت وني ملف خبشين سر إكسل وأمي ملف دمجي أمي بباخون وأمي برسبي حياة دروج بوادن لما خبر حتى نها أقرب دروج در بس بنجي لتأجاهي نجم لي دولة ونجم لي أي جهات معنية جمارة نعوتن دوين
0: ده خازي وش بودماكو واللي قالوا رونشتن
1: دخازي ما أف 4000 ممستا جبور دمجي بين قبول كدن و ديزي 20000 خوندكار يه دبستان كردي خوندنا أو جي دبستان كردي بخوينن لشي مغصدو أشرفي وعفلي نيفا دبستان كردي بين فاكرن حتى كو إيجي هشتنا پايمنجاهي وزانينجاهي ما دخاز كد زانينجاه جي فاببن و پايمنجاه جي لعفلي نيفا ببن
0: هر نهام ده حاضريا دبستان عندكن ممستا خديجة أف ممستا آليا کودر باسی وظیفه خوب ببین وگر نه سرکار یا جی حاضری دبستانم ببین جبای خوندکار آنجی تشتکی بردست هی یا او جی نزلاله
1: لا هذا ما مستدورين تشتكي زلرت نعيا نتشتك
0: تواصلي بور نكر تشتكي جوار نقوت 4000 6000 يعني نكيمة
1: نكسك نعم دبي نجم ملي ريفا بري خسان ونجم ملي حكومة الدمكي تو أقاين زلاج مرا دانايننا
0: بالو دخوازي ويك معاش ورنا داين روشا و وكاري وراسي زلاليتي كبد همان دميدا اف آلية وميكانيزما دمجي بهتر ديار بش بوي ما مستيام و اف شو تأثير الوكر ما مستخدجة يعني ام بحثة معاشة كي كوسر أصلا حيشت مهان دكن روشا ما مستيام شو ويد نوا مالا يوان ده
1: وكوان دزانن روشا شيري بربتشاغ يعني اف نيزي 4000 خندقار و 4000 ممزدا يعني اغم متين كو ريفابري خسر ددان يعني هناكي برا ديكر لسر فون مالباتون لا تتزاني يعني جاركي شاري شخص تشي بيا وحاليا نها روشه كي اولوز دو جان دكن يعني ام حميد في تنغوسير جان دكن يي بين متين تشكي اداره دكرن دباري مالي يعني دبار قالك زحمته وممزدا بخوض ذكر أنا مثلاً بري دمجت ده بري دمجت شيء ربع أنا مثلاً وأنا مستحقتي وأنا بنداي.
0: باشا هجرتو برسيف ندا يعني إذا هي في ناقم وناخوازم بيجم كواد روج درباس بو دمك كذا تر درباس بو تبرسيف ندا اللي هجر برسيف نها تداين ونيش قافي با بيجم وشداي بيشيا خو نسليل كيبدن.
1: ما مستعمل سليل رفابري خسر بدن جبركو أم عندهم رفابري خسر أنا عندهم في رخصتنا أو قصص المكان داي أم مستين أم شغلي يعني جار تبرسيف جم. أنا هذاي أم مجبرين بس أنا ذبري خصة مني حاسة كقام مشو أم بجبو دمجي أم بأخذه وما في خب خزة جبر وأم ما في كمية رواية يعني لا ممكنة جد حذر دوز ده عندها أم تبي فيري خصة هنا ما كدا ما خبط كدا دوي دوي دجي أم بيفرب من الجبر شو رشي أم ناي قبول كرين يعني
0: هل بتروشة خندكارن جامع مستاجي نباش ترى معنا كسكو أم بيجن أبغى حفت حي صالح خب زمان كردي يانجي من هجر ببريا خسر دخين روشة وانج نزل الآلية حلب وعفريني
1: بله ما مستعی یعنی نمکن خوندکان کو زرف یک حیات دوزده دا بکردی خوندنه دی وگر نقطه عوی به زمان عربی بخونه یعنی گلی که زحمت جبو خوندکان را جی و جبو ما مستجی ایکو حتی نهونه لسر کارن
0: باشه داوی دا پیامات ما مستخدی جا جبوی هر کسی کو پیوندی داره او جهات معنی جبوی روشا ما مستیان و داخواز وان داوی آخابتن تخواز چه بیجه؟
1: داخواز ما چهی کو برپرسیار را یادارن مایی بیشتی رو بری خوص حکومت دم کی بانگا ما ببیسن مداخله بکن دا کو وی آلوزی چاره سر بکن و خوندکارن ما به زمان کردی بخونن هم لحلب و هم لعفرینی جی یعنی زانگه بین وکرن دبستان به کردی ورن وکرن و ما مسته دوان دبستان دا وان خوندکارن پرورده بکن به زمان دایی که اف داخل زمان هم بهیوی دکن اف داخل پیکو وره اجبر کو یعنی گل گل تنگستین مزن را درباز دبن اف بانبت این کو اف بوچانا پی جون خو دبار دکرن یعنی گل اکی گل اکی تنگستین را جون دکن و درباز دبن
0: هیوی دارم کو دنگ بگی هیدار مکو پیام او بگی هجه پیوندی دارو بزوترین دم اف مجار ور در باس کرن چاره سر کرنج بکو دبستان لبر دریانه خوندکاجی حاضری دکن کو صلاح خوندنی نه دست به بکن گلکس پاس بوتا ما مستخ خدیجه گدرو تمره بو بریا تلفونی ساعت تا خوش به سوال سپاس درجه بو کانال ارت امراجی ام بهی
1: دنگ ماج بگی جن رای گشتي و سوال سپاس بو کانال اوات
0: گهدار ما اف بو بتایبت روشا ما مستیان کو حیان ها یک آلی نبو یا چار سری نکت یوه ایجال پشت هر ما مستی یکی مال باتا کی هی بنده ناس بکت چار نو ساوی و چار نوی ساوی ده چوابه جو دوسیایا ما مستیان بری خوبدم دوسیایا خوندکاران کو بمخابینی با وانجی پارا خواه جوی مجاره دیتنه تایبت از بحثا خوندکاران بکم اکو دوی ابو بکلوریا بقدمی من ایو حر جوانا کو من هاجر و بریا خوسر دو خوندن لجشه مقصود و اشرفی تایبت لحل لبه لحيان هاوه نا ازوني خوبش كشكرنه نا تو زلاليش بو وان جهاتيه ديتن نزانن چارن ويسا وان دي چبه بمره نها خوندكار محمد بيرو او خج شيخ مقصوده لنها لعفرين ادمينه كاك محمد دما تخوش به هفي دارم تو باش به گلکس باس بوتا محمد بلا اجوه دست به بكم نها روشا ويا خوندنه چاوايه چه بردر باس بو
2: خودین ها ام بچاره نه یعنی ام نزان چیل پیشی مه هیا ام پر به ما مستاو درار دینده کن ام اون دونه یعنی ام نزان چیل پیشی مه هیا
0: بچاره بون و اندابون نخوش اشتره بیجم یعنی نها دویا بکوون ای سال بکلوریا بقدمینن و انطالبه حربون چه بردر باس بو
2: أرام طلابي حربين من هاجي إدارة ذاتية لحلبين بشتشار لجامعة شابي بشتشار لجامعة شابي إدارة ذاتية باكشي ومكتب جي باكشين بشترو بتقريبا دمها تلفين ماكرن نوفي ماكرتن قلت المعلم امتحانات وبكن ما نوفي خضاون بارفت شان ريو نتائج داركاتن طلابي نظامي ناجحينو وإحرار نما امتحان كري ونا نتائج هنا وحتى من كوا من زمان كشوف امتحان هاي أجر هاي ولتنا يجي
0: حيان هاتو دما كتنا يكم وعد امتحان كنجي بياجي آلية ونديارة
2: نو كوك خبري ما جتنا
0: باشا شو أجاهي جيان برد استوى مبكرة بيوندي كر تجوارا جوتن في جهات رسمي
2: خدم إداري مكتب رودينكر ما مصدر رودينكرن إيش دبن خبري ما تنايا دبن حتى نبقى قرار تنايا وهذا يعني تم في شريدة كان
0: يعني حيان هات وهرتش قيس بيواندي بمال بما مستخور كي ريفابري دبستانا لا أوش دبن تشتاكي البر دستي ما تنايا وبيواندي بريفابريا بروردي نكر لحلبي
2: خد تنايا مقاري قدون حلبي تنايا باك شين جزيرة وشوغي بشتشات
0: هاتو بحصة ريفابريا خسر دكا
2: أري من هاجي إدارة ذاتية ريفيباري خسر
0: يعني وانا بيواندي لقال ريفيباريا خسر كري وانا بيواندي لقال ريفيباريا بروردية حالة بيكري أصبح صيا سوري دكم
2: نكوين من هاجي حكوماتي نوع مبارا دينا كري ما بس حاول كر بإداري مطابع ردين كان يهونوش دينا بيواندي بجزيرة ردين خبرتنا يا يعني قرار دارتنا يا حتونكم
0: تو بدياركي درباري ويدا نهات يا داين محمد فاتشوب تأثيره باندوري الوكر يعني عم بحصى بكالوريا تكن بكالوريا مرحلة كو إيدي خندكار دوزدة صالان لبي خود هيل صال النوج بي خود ده بيش ياخو إيجا إيوه وأزموجي بيش كيش نكر أفا چتا عدا قهان دوا
2: خود عفتش تكبر دجوار بي بشتي صالي كي خوندني وكاد مدو ونكوجي مصيري ما مجهولة هم نزان شلك بشي مهايا هلشتا مستقبلي ما جيدي كي خطري لني
0: هفالي تا إكو وكا تخون داكارن هجماري وان چند أو تشدكن روشا وان شاوية
2: خودي عم دورو دها حتو دهو بنج شاقرتن طالبن روشي ما همي ياكن أم جيني زنان مجشو بكن أم لبندي قراري كينا بندي توضيح كينا لهاوجتنا
0: بقشتي خوندنا بزماني كردي هرت أنا العفريني يجي حلب جي شيخ مصود وأشرفي جي دناف ده روشا خوندنا بزماني كردي چاواي إكو جواب صالة كي كيم تربون واتا إكو صفا يازدابون أواناوي چبكن هر كردي بردوام دكين روشا وانتو زلالي درباري ودا جي چبوية كو أو جيوكو راستي في نزلالي نين
2: نو هاو جو كيمانا حطو قرار ناوتس ساوندن وأم دبينا يعني طلاب دين ديكن ما مستدين ديكن دبن مجهولة يعني قرار دارتنا أنا توضيح حكاية ما كسر ديك هذا دينكين وطبعا وكي هبدنا
0: دي روشة ما مستيان جي تام نزل على هنا يعني أو جي هنا دي تقو رقي دا نظام دي تشبكين بيا ما ويتش يا كاك محمد وجبو كي يتخاذي تشبيجن
2: ودي أن جبو كاسي مسؤول يعني إدارة ذاتية ودي حكمة تجي بلو جمار شرائك بينن يعني عم طلاب أحرارهم بشتي صالك خندي حرام البهاري صالك جحيتي مايا أم لبندي شوراي كنا شو جولي حكمتي شو جولي دار ذاتية به بلو مرة قرارك دخن توضح لك الامتحان كي شغل للكداري و يعني أفصل بشارنا
0: صالة وفالا نرى هذي دار مراستي جي في دوسايته كيف لفو تفقره ده خواندكار وما مستيان ايدي فقر الدوام اخو جي بكن وخواندنا اخو بردوام جي بكن دوري نزلالية ونناس كرنه كو چل پشيامي يقلق سباس بوتا كاك محمد او خواندكار كو حاضري دكر ازمون پشكش بكلي بمخابني وصالة كتام هنا لبندي محمد بيروت مربو جعفريني يقلق سباس بوتا
2: وتاجي

0: بكما بدنا ما استراناتشيا يكورمين جاما فاگراند فلكلورا بري جا قداري ما تشيروك الفر ناقا دجبر يك هيا هر دبيرا بري دا دكولي لجي رسن لسركوك اخوا جي قندكي با قندكي جي داري مالكي حياة داري كديتر لتشيروك وكولتور وتشتين كفن وكفنارا دقرا هر ام ناوي تشيا يكورمين جدو بهيزن هر دمك بو دمكي مي لقندكي نوبن مي بخلك نهر برو مي تشيروكي نو كل برقوه ما دوربو مينيزي بكن وقهدار بكن إيجاها فكاري ما شريف محمد هربري والناس دكن نواصالين دو درج ده حمو قندين جزيرة روجاوية كردستاني بهوست ببهوست جاريا حمو زراوي وچيروك وجيين جور بجور جاريا لإيرو قشتك نو دس بيدك في جاري ودقر عفرين أخوة وبقندي عفريني وكاتية خلقك نوترين يا برنامجي وي يا برنامجي وي هر دمك بو دمك تي وشاندن لسر آرتا عفرين إيجانها هفكاري من شريف محمد مرية شريف دمات خشبة في دار متباش به
1: سلام رجمة مستاس باش بو تاس باش بو كرمند آرتا وش بو هر كسي دهان لك ودار دكيس باش بو عقشتا سلام حرمج جياي كرمج هيا عمودش بوه
0: ويسلاب وحرمت بوتا وبو هر كسي كل ما قدارت قبل أجي وقت تبجم شريف بلاش بدس بيبكم تبري خو بدا كدر يا فيجاري تشيروكا فيجاري كو أمل بندن أمي تشب بهيزن
1: باور بك مومستا تشيروك انجي پرنا عفرين دولمن دا دملي روشنبيري دا دملي سترانا دا دملي جوتاريا دا دملي أمبيجن ديروكا عفرين دا براسي جانا اشهاش دبيم ادبيجم كام ده مجار البجار تنازل كجام هرم كشكودا دست بيبكم ادرلم همي گرنگنا باور بك مها دي دست بيكري شخصي خلقات المشاندين لي اما ملاد جلكي كيف خاش هيرو ارتها العفرين چي بويا باور بك ملاد كودا دوچم هر كسي سباسيا ارتها دي كده بيرو ارتها العفرين ايرو كاري كي نود دست بيدي كده عفرين و طيباجي كاساتن هيجام درن باوانا يعني نفسي خلقات وماشاندن و دمي پش رازات خلق دجنه وانا وماشاندن شخا خلقه ما في جاريجي لسر شواكارا كرده كاچا عفرين ولستان بوضع ابجي وانا وماشاندن يعني
0: بله جابنا را از ویج بیجم هر تو دما دست بیده که تو بیجه گهداری دنگ آرتا تشته خوش ده آرتا ده به دنگ خلکی خواه ایجابنا تو عفرینیه تو دنگ عفرینیه دکه سبا ایشالله دما که ام بگرن سریکانی از دم دنگ خلکی خواهی سریکانیه و ابا تشته خوش ده آرتا ده راستی دوری خلکی ناکه و هر نیزی کیوانه ایجار شریف زحمت بو راستی ام بیجن او گوهستن جه جزیره با عفرینیه و زحمت بو بوته
1: براسیجی ماموسا کسی کمین عفرین دست به بکار رگانده کری از بوم جده هزار یازده هیوا ششا می دست بکر وی دمی زحمت بود چما زحمت بود؟ لپیشا ما کسی کار دکر تنه بود زحمت بود امیجی مثلا رجیم بسته بود زحمت بود کمیری متنه بود مایکی متنه بود بسالا کمیری متنه بود اوه دمی زحمت بود تجربه ملت نبود ما تجربه مجید نبود من ازن امی چوا بر رمی خواهد چی بکن لی اما بیجن روز بروشه پازده سالا امی جن جعفرینی ده حیا کوبانی حیا سریکانی گریس بی و عموده و قامشده و حتی دیری که و حسه که یعنی اوی منطقه ما از گریم 705 گند می چکر یعنی تجربه که منی خوش چی بود تزانی آنا همین دوکا هرم ها از ناس دکم چاند هرم ها از ناس دکم یعنی بحثا کجان هرم رو جاوه بکه از همین ناس دکم ملتی به ناس دکم دوکا و ناس دکم چاند و ناس دکم دم از بگرم عفرینی از نه سال جه دورو کرده بوم برویتی کنه بگاوه که پیروز یعنی آرتارا لعفرینی چیای کرمیج دم از هات بوم راستشی یعنی منزل ازش چی بکم یعنی یعنی منزل ازش کجام مجاری دست پی بکم چیکار کنم که مجار بسالات سری میدم مابون میچینه کر بون میاجی امبیژن خبراتام مجبوره باشتر بو منزل میچینه دوباره نه ون عفرینی و دست پی بکن براسیجی ماست یعنی میدان پیشها میگویم 19 میلیون دلار زیتون هنر حقاصد فواکی هنر حقاصد داری فواکی هنر حقا سا امبیجن جوتاری دوی چیانا دا چوا جوتی خواده کن دیدنانه چیا که بلنده بمشت نگان هره عجب گلو او چوا جوی چایی دا وی جوتی دیگی چوا دما تا دا چه سر چیا گی تا درانت بک تدبی سر چیا توش تک تنه دما تا درد که بی تدبی هو عرضگی فرال سر بی چای همی بیستانن دارن تیری داری فواکین تدنان منی دیرو که عفیل تدفکری یا بیستو دو موقع منطقه اثری های العرینه یعنی هم بیش يعني دهوش خو از نشيراوا بوم لسال جالي نوبم حمي قند نشيراوا بكي سو سي قند خان بن شو بالي حمي زديبون لأما عشيرة كده نجي هنا ميجن روباري تنانس كنش خا حف قند وان هنا لأم بين نشيراوا حمي زديبون لأما هنا كي هنا زديبون هنا جيبونا مسلمان هاو جي بسكريك يعني مجارة جديد ما رأي نقاش بكي دنري حمي جين ديرو كي عفلين دكالا هوري دفك جاي هواري نا جاي هواري هكذا بجي جاي هواري لقالو او جاي هواري نا شكوهاتي للسروي جاي كلا هيا كاس نزاري باي يعني نها دمي بيش ازيان برنامج سر چيكم ام بيش نها قلك مالبات مثل لبنان هنا مالا جانبولات هنا ولي جانبولات باكي وناس دكين دريا اكرانا را لحكمتها لبنان ابخاء عفريني هنا شيروان ريوان هنا جيوان هنا قالك عشير دل عفريني ده هنا قالك ام بيش ديروكا عفريني نام ده بيش ست صالي نام في عفريني ست ويك صالة داتيه لقالوا بري ويد ما بيوي چيه كرميش بو شبر وي منا في برما خكر چيه كرميش
2: او تخصير نكر
1: امين الراسلي بيگرن امين الراسلي بيگرن كان بنادن چل فرحبو
2: بله بله راستی جی از خازم ویه که بین برنامه که هجایه چه ها بویه چه ها تو با گوتن که لور جیان کریه چی رو کن ای رو چنه دو و ای رو او سبرو جی گشتید نوا خوده دگری جی حس کمش گدار آر بیجم برنامه یا چیای کرمین جی هفتی جاره که لسر و پلا آرتا عفرین بلاو دو بپیشکش کاری وی جی هفکاری ما شریف یان جی شریف وکا که تیتا ناس کرن برنامه که گله که خوشه هیوی دارم کو همو کس چعوری وی بن مجارین حر و مجارین خوشن اجاز نا خوزم بشه و تیم خلکا ای رو هر سبای بلاو بگلک سپاس بوته هفکاری من شریف محمد قوت ببوتك كتب كاربة حمو عفرين وبقند وشيا وازبيجم كولتوراوي بقردس قالك سباس بوتا
1: قالك سباس بوتا جي ماموسا ماجي بيرا جزيري كي شالا دا من نزيك داما وانا سردانا باش
2: بلا عم دسبيكي وارن شاي كرميش بني هرم باشي تو قالك الجمع ماي هنا ما نديتي هم شعبي خروني
1: كان والله والله يوارن امي جي سربندية جي كيف قاشية امي بوا كيف قاشمة ويجي وملاد الجزيري حمائي تفاي يشتي
2: بلا قالك سباس ميبغان بروارن سرسري من
1: صابي
2: ستعبا قدر ما بفيرنجي امي بيجين داويا خلك اخويا ايروج برنامج يا راديو عفرين بلكي قالك مجارين جور بجور بون لحموجي ديك مجاري دا كومت بن امش بير فناكن قيمتها تشتان راستيجي بتشاوا تباراسنا ويبكي وتلسري باخذ كتو زندي به الى اجاب نافي تي مصطفى راديو عفرين سباسيو هلكسكو ايرو مره باش دار بو جميوان مافا هلكسكو بوغوتنيكي يانجي بسترانو كاركي بيرا عفرين زندي هشتيد نافا خلكي خوفا از دورين علي بوربوم بتشيروكي نو بدنجي نو وبيراني نو و حفتيا بيد روجا سيشن بيد عيني دمدل هيفيا مبن صاغو سلامت بن بخاطري واحد

0: امي بری خودن لگل می وانی خو بر پرسی دایره یا آوی لو بازار قامش لو یه بری و هر وهاجی کسایت کی کو دوار مقاتبونا آوی لگل کی بالدار برز واصل اسعد او بمریه صبح تا بخیر به بهی ما کو تو باش به
1: صبح وجه بخیر سرچاوا و اهلا وسهلا
2: سبات بخير ببرز واصل دمغو ام بحسا او خرج كرنو هدرا افيدكن او بشي مزن جافا منيغو ام بيكتينن بكارتينن دركودك يل دفرامه او افا قول مالان لدشاندني يديان دشبكي افيتي خرج كرن
1: بز سباسيا وتكم افدر فتوى دام مقمولوهن كي جملتي خر ولو زلال بكن مساله افي وهدرا يوانا يعني انا دهندري مخططات يعني وكي باجار اي تنظيمي جيك بوي سكن بوي مال مثلا جحر كسايت وك مال بات وك ولاتي دهندر دجيان دكي غرك افا ايفا خوارني هبه او افا خوارني جي لغور احتياجاتي وينا يعني هر كسايتك هر شخصك مثلا د د د دروجي د مثلا افقا كميا افي جي لازم وك مالبات مثلا بيجن خزانات 500 لتر جي لازم اجدر في وين اش تشتك زياده درن د به هدر مساله د هدر هاني السراسطا باجار د كنت شي دبي يعني د مالبات هيك بلكي روشه واي ابوري نزيدي او قولوا عاودين المال السياري خد شون افجن مي جل شارع بقوتها افي رصيف خوز زفتي باقش دكن ومساحي وملكس استعمالنا كان أوجي يعني حر مال كله دك ترى مالك قندر مالك في أباهني هدر دك كسن حوشي واي عربي حوشي واي أمد بيجنوك كرمانجي مزن 400-500 متروي دا قرتي دار وبخشوانا جوي أبا وي أبا فخوارني شاقي أمولو تبيشن مسألة أبا فخوارني دي يعني بمعنى قالك مصروف وتعب وروشك السر شوية جهاز تعقيم السر كلور تمتي سر يعني بزحمتي أفافتين دبراندن ولودبه
0: بلي شخو مني ببرسي مني بقوتا يعني خلق همولاتي چتكن هنك عادات هنكو مرهاج خو جيتن نيات آني سر زمان راستي جي دماكو حوش أخوه بلو بساعتا دشون دماكو شارعي خو دشون بونا بيكو ملكس بيكن يكسر آوي أباجي آوي دبا حمي هدر ما مستجارنا جي يعني تبالا خودي بلكي تسير بي مالواتا دا حنفي انوان آوي جيتي دنو قطم إجا أو نقطة آوي أبجي دبا هدرك يعني كمياك دبا كود دا ميدا ببا كمياك باش جهدرا آوي ومارا چاوا دكار معالجا ويا كيبكا يعني خلقو هنا ديني دبا دا نقطة آوي وشخور يعني دي سربا
1: شكو مسألة أف وعيك سانيستيك چان دكولو قل جم جواكي مثلا شرق آف بلاشي يعني تصور بزغريكا الجيهاني قشي دوه دمه آنا دو بزغريكا آوي إلا الجمع تاني يعني از وك ولاتي بار من تقريبا كيا 2 مليون ام افكري ايصال مهين نكري شما هيز احتياجاتي خو حر دروجه حروكي درفت شي دبي ازداد كرم ايجا قالك شي حنفيه واخر انا قالك شي حنفيه بكري دهلن برددن حمامات قالك شي برنكي فواشي والشور خرابي دبي شبي يعني عم ساعات كتينه مو بيخن او ده دقيقه داويك خزانه سرج وتمشكله تنبرت سرهره ليك برا بوغوتا اف حنفيه واي المال يقولوا نقطه واف افا دري تبحث بين السر اصلا باجاري قامش لو تاني مثلا شغلي سطح هزار مال تيدي يحر مالك تبحث بينه بكل نقطه سر مستوى لتر كي تبنر ب سطح هزار لتر اف هدر درو ام قدره قيمته وينا نزان برا اف نقطه افي برا ببا زيت اخوارني زيت زيتونك بها ترجاندن دوندري مشلاده دوندري مطبخ هواده بي قبول كربانا يا انا
0: أكيد قبول نذكر
2: ما مستهفى لا من جي منك كاني سر زمان وتجي بحسا فواشي خزانة كر إجا معالجة في مشكلة هاني ويتشاوا به جركه كو لازم أم بيجي المخالفات هبن شعف ديري هبن لسر في مشكلة هاني
1: شو هندري وينادش بو خاطرك تتفا كسايتا فا ولاطيا توابك هفدود نقابة إنساني انسان ورات باريز انسان قنج انسان حفاظ السرفيه افيدك وتحساب افا هاني قدري وقيمته وثمنه قلكي بهاي الهمبر جسو تمنيج مازوت وغاز وبنزين بهاتر وشيتر وخشتر مرو وانا بك وكف دود في رادعك بافرادعي هاني دريا زاكوني بدريا جولاتي ظابطان افيك تركفه بچکی خو بهتر بشو پینل وا وا وا ولاتیال وا مال باتال وا شرعت تم جولاتی وا گلک بین یعنی گرت اندام زابطا دائره اوی اندام شهرداری گشی مستر بن جبو خاطر گدر کوین لانه افانا مجرد گدر کتن شرعان و کورانا و گریان مخالفات یک بین جبو خاطر رادع ملت ایرو بسرش خطبه الهمبر فوني وي قدرت كيفن ليه چار اندامادين او چار اندام يعني نكار باندورا خوا ونكار سيطرة خوا لسر تاركي بك ها التاركي
0: بتوش مخابن قلك هنا يعني دبكو يعني او شيارية هاني الجمعون شنب إلا دبن وكو مراقبه دو إلا دبن مخالفات دا حطاكو يعني هاجه هبه هشيار ببنجي حميد شدي جهري زيدة دمكو او هدرا آوه چه دبه دهاويني ده يعني مرچاوا جبركو دارتين آفدان او شتلي حوشاتي آفدان مرچاوا دكاري لهاور دورا خواه ولوان شنكايا دورا خمقاتب بيكو مرکم يا قل كي زيدهش آوه غرش بكا
1: انا بيشكتنا وسائل التطوري تحمد شديد مسألة مساحتك بيشكي مظن بخلق التنقيطي داتين يعني دسات الآف درشت لا تيحة وشي كشي آف دب تنقيطي يا تراجم مسين كيولو خشك بكرة وحصرا برداري القور كمياه ويجير لازم نترك الدوت بديدي بينما تخرطوم آفي فك وتهر حتى قشار شتلو شار دارا آف دي عرضا زواي آك نبحاجتي آفي برميلك افضل رجوينا يعني التنقيط شي ابويه مرليم قاتب مروراج مسيني خو مروراج بدون اخو وبد برشت لي بر داري تاني مرو بديتي تش تاني مرو قدامير مرو ساغلم بك ضمير مرو لو تم مرو شيار دك تانيب دك خدي مرو كار قلك تشتابك لي خويا يراد عايز اغوني لازم
2: ما مستدبن ها قال لك اس المجهود اريد كن قال لك مالبات المجهود اريد كن هجر برياته ام بخازن تجهر مالباتك سي شيرتان بيجيا قوت شوان بخاز قو سي عاده خني روجانه بوغهرن يعني كيم بكن جبوي اف اف هدره افي كيم ترببه ويف عادت تشبن
1: يعني يا كمين تم خوتي خوي وزانستاني وباوريهاني وي انه اف افا قديش تر و تغ جمعه قشي دبوي و باقجيه ده حتى ده هزارات ده او بسط هزارة برالي درم تكلفه لي درم بزحمتي تيد امنان دن اف افا هانيش بيصد متر جبن عرده درت كفه حتى تي هندري خزانات تكفه تعقيمه ده و مصروفك لي درم بحزاري موصفات هندري ويدن جبو قاتلي قابين قاف بقيته ليه مقاتب حوش اقوى رصيف اقوى ساطل که درخین و مساحات دسته ده بکافی دیسانک پاکش بد کار ریش کت کار پاکش کار پچک مداد تعقیم بافش نف نب قوت آقای و صرف آقای کتولو بگی زائد حنفی خیمانه فواشی خیمانه کش برا ریفر ریف مالباتی هفسرو که ریف مالباتی بهفدوره چرا سر بکن و بصلحین وی پرسگری که هانی وی مشکل هانی جبو خاطر افهدر آقای چی نبی؟
0: بله ما مستقبل کی جار بجاران لهنه که جیان مینا بازاری حس که خلق به حسرتیان قطعه آوا پاکش و آوا شیرینی کورن و خوارن جار دید به چه ام راستی پرسگری که کی گله کی مزنتن چیکن بونه آوی یانجی او بخو که مانید آوی دتنی ام آوی هدر دکرج باوی ام دکی مانی آوی داد حسن هر داوی ناماتش بخو خلق چیه مره چه وقت کار به پرسگری که چهار سر بکه چه وقت خلق لحاش خواه بن يعني في موضوع هاني باوي كي جدي بقرنا دست
1: يعني از بان قوازيش قلي خوردكم از بيجم يعني ميناكا باجاري حسكي شش حف صالي وانا انجامي چتا كسي قهاتن باجاري سريكاني داقر كربكن محطة مي علوك شو او خلقانا اف بين شش صالي وانا آفيد كرن يعني لسر أصدا هايفي دقي زيتي مليون كي آفيد كرن بارو بيرار وانا روش آفي لسر أصدا باجاري قامشي نباش بو دکت آستانگید ت تم گازش ری وبریان خسارت کرد ت تم شتغالیت کرد ت تم چیروک دگوتن آن جا آف درفت باش چه بوی حفاظ سر بکو تم مینا ک بار و پیرار و مینا ک باشار حسکش خور بین امنابه کفایت خبک نه این گزارو که ت تیب بن و فقریش بن بس زیدی و نه هدر نک امت پرزگری که دن امت روشک آورت دن حتی روشک آرامی چه ب مبیر کولان مبیز بیر بحری کولان و کار بر روشای باش بی آف باش بی به حفاظ سر بکن
2: راسته اویاج ما تفداتی خوستن بریز واصل گلک سپاس جبوی تفلیبونا تبریز واصل اسعد کو او برپرسی بری دری و بریا آوی لباجاری قام شلوبو هر وها کو او کسایت تک گو گرنگی دیده خرشکرن آوی و بالدار دویواری ده گلک سپاس جبوی تفلیبونا تا
0: سپاس ساعت ها تخوش
1: سپاس یا وقت که مسپاس یا حرمه همه کارمندی که دوندری ورد کار دیگه کارو خباتید
2: گلک سپاس.

أنا بمال ولا بميم وزي خوك حفر عمي برادي قدوزة بزوامي بنا شيم قامي الخيبي بريه بريه شاب دولي شاب دي دلالي دلي خد كميم أزي حفر هردوزة بسماء ما بقالب صابون رقي أزي لسرق قلي حامد عشو دي بسكني ولا بدو خات شاق وفشير مهلو لو هلو لو هلو لو هلو مي وقلو دلي أري درويش بوليلك أشي من اتمالك زوري زوبيش تنابي أري مال خرابي من اتمالك زوري زوبيش تنابي من اشتاد بيكونك رشي عربي بيسو شار سوني مير كتنابي داري بنابي دميس بكي مرسنك كوناب كتا عردي بري كوناب در تيريجي طابي بخده مسود خوليا بيشي دوريش عبدي دلالي دلي خوامي كسكي نابي.

ولا

ولا جوتي ذرما مقادم مبري اذا براقا سكيش

بشوطة لزنيرة ولا مادي بشوطة لزنيرة دبي رش من القبال بشوطة جيرة سنة جيرة دبي دلالي ملام سوارة لسقلاوي نيرة ولا سقلاوي دلالي ملام دو كل نزار مشي نالا يبز ميرة أري مبو دلال فيابا ويش الله خيرة ودي دلالي مالا خناده مكور إبراهيم فاشا يمالا زنگو زيرة أدي دلالي مالا خناده مكور شيخ شمرا سوارة لأفيرة ودي دلالي مالا مهبود نبرا بنين دبابين چاي قرش دا خاشودی مخری پزینه ره هگه قیمه دلالی مالا بوداد امه دا گنه چای عبدالعزیزا شودی جکره دا خزینه وگه قیمه دلالی مالا بوداد امه دا گنه چای شنگال با قوالی زیاه ولی ایسال حفظالی وانه ادوی پیش بری وانه نکت یه لکیس

دبر يا باغ حامود بشو تبارك الراس دوزه دبر يا باغ حامود بشو تبارك الراس دوزه دبر فوز يا عبد العزيز شو تيب سر بخوز رامو صالح خذو بكي صالح ولا فار بشاخي نفور ونفر بو صلاة صالح لمنو دوري شيد لماتنا

فوق اليوم استبعنا قوم يسوني والخلاف وخبر مذاك الراشدين قراني اللوف يا مالاي لو ببختو قالوا ما يسوني تدين أخذ بين أزراف زكاب إذن أخو خمراني بشيد وشش ترضي قالوا شتافك دابو ييييي اللوف بزبالاي أتسيب كم قدرها كواق وزر فرشوها سيف جيش خورده شارل سالي نقد يحقلو في اسمي كدو ذا سيفي سالي مسكين اي اي اي اي الو حمقال اي اي اي او فرخودينو قلو مسرانكو بينا تدرام اشتاهي قولي بيجش الدرحان اي اي اي الو لابا مال اي اي اي او خودش خيري خود جيد خود رام بدي ذا كواق وزر فاضل في الشمع لمرة ذر فاضل فيا فانا جارا خقلي ذا من يدينا خفضا لبجني اي اي اي اي اللي بجبالا اي اي او ظالم دين يدو دينا خفضا باسمين يدوي قوالا سلسال زماني خورده ذا خلقه قالوا باسمين يتماتم جارا بوي سلبرن دي او اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي

آخر ولا شيل شقيق وبعفو عفوني إلي أشخذه وإذ أهو أبو آخر كل مجوني إذ قبو راحكي أبو علي أشخذه

حکم له اشر ما اضاب برای که خدا لمی و زدت دو الاو که خواب گره

0: جيرانا زيب يا رمت باشا ودي كدم نديش غيني كتلي بيا مدي سيكا جكلي سبي تنا تنا هيدي هيدي دادن دمشيان من چقا دينو بالا خدابان حرسي كچقا مشابان حرسي كچقا نبو مشاقا مقاما حاكما سري سبي مفردي يزباشيا دنگي فان كچقا نبو دنگي ناقوسا مفرديا وقت بري فان حرسي كچقا كتي كاما خي گنده مدبهنا مسكو عمبري درمان عطارا شوشي كولونيا بسر كام باخي گنده مدفونيا ايمي هفالو هو گرنو بيو بالا ايما حموس را بتاك ريحانا دبي چيمي از غشي ممزارو من ما ظالم جكي جا علي ببي مي درا بيما
1: اري اري
2: بابي فريد بيش

تذبك كبوتر كمزك نوك وروس واخا دواتك كبوتك وطوس قرب بجرودان لذك بيرون وكي

جوابك أنا بخير بحاجي محمد كريبي مغربو بمورو ما خد التاريخون يردو خير بحاجي محمد خد مرات أخرار كاي وتفنق دستك كيبي بوبو سعر شبكي شبكي رشبي دزي تجراو دواء شكاي عرائي ميدارك تنقو خدون يتشمو قلت أخوانده آتفنق عملة في شكاي

هلا لا ضايع سر الرزاد لي مراد بياري دبر الرزاد خانه الخديبه وقت حسن كتب مربوع بمربوع.

تيانا مرزومي تقبا واني سمارا قاقص ماليش كل هذا ليذاي قابل خيمر رابو بقراني وانو بخواب هيس بني داشتا من ناس قريت سواد الكتاب عاد هيدي ساش خرق راي

بهار از مال نیسان امجا کوسه داره دو مال چای شاریان سه خدای گابر خیمه برانی عبدالله خوزا برانی قمر و بینوره برانی کلده شعر بس نگولیه بس نگولیه موزره برین داره حاله خبر برین هاتونی این روحشی لپاپا الازا خوردی که سر یادم و بیاسمه دادی ساقاری دوستان دشمنا خدا نانی یاری ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر

0: زيان
1: صالانا وينية شيرانية ولو كومكري لسوكا فاتورة لباجاري عمودي دا كفار و بلا ارتاجيشوا چند كيلين دنوي اوي جيوي وينية داخا وك حرصالها غير افياكايا هبا وك بونيا چي بونا ياروش بونا حزرتا بخمبرتي بيروس كرين افياكايا لباجاري عمودي صالانا دبا جعمودي مباري خبدن باجاري دربي سي گو كومك هيا كومك ديلانا ارماني لدربي سي تيدا كاتشين ارمني جواندنا شخوا بيقومان او غافا وانيان او خونا واند چو غافي قوتي دان نتاني هونركا بيرانينا غالكي وچيروكين ويا ججينو سايدي حطاني كوچبرية حطاني كيف خوشي وشاهية جبيردان كي حطاني شارستانية و حر ديلانك چيروكا كويها يا و حر لفو تفقرك نيشانك ويها يا اف ديلانا هان نتاني وك پیشانگه هکی تی پیش کش کرن لی وک علاوه کیم جبو شخوا چی چانده هیا بی پاراستم به طایبت او چانده نفشه کبن و حطانی گو بگهین نفشه نو بزمان عربی می راپورتی گوه دار بکن
2: جمعان ها العوائل الارمانية وحبينا نعمل الفكرة انو ليش ما نشتغل هون بالدرباسية الثقافة الارمانية مع الشباب والصبايا الجيل الجديد يعني فمن هون انطلقت فكرة الفرقة بالدرباسية بدك تعرفي عن شعب بدك تعرفي عن الدبكات وعن عن الـ الـ الـ الثقافة تبعها فهي من أهم عوائم الثقافية هي الدبكات والرقصات الأرمنية كل رقصة لها تعبير كل رقصة لها إلى قصة جبلية قصة إبادة يعني في عنا رقصات مثلا تحكي عن الإبادة تحكي عن الوجع في عنا رقصات تحكي عن الأعراس في عنا رقصات تحكي عن الحضارة والثقافة فكل رقصة نحن من القصة بنخلي فيها ذاكرة وتخليد إنه ما رح ينتسى يعني نحن رح نكمل بنفس الحضارة ونفس الثقافة قدمنا هاي الفرقة بشمال وشرق سوريا لحتى يكون في تشارك مجتمعي بين كل المكونات رسالة سلام لأنه الرقص والثقافة والدبكات هي بسط هي سلام هي فرح خارج عن نطاق العنف

0: صوص تاني نبس صوص لدوي قالك غافين إيف عليها أنا شو خواستني حطاني دعوتي خياي إيصال لقوري أم دبينين لقوري كومي فانيتين جمع دبيجن دعوتي إيصال جي برن شو خبر يا دمكي خياتك ترزيك لجمع أبو سيفانا حسن جخلكي نعمودي يا بحصا دسبيكا درونا أخوة وفير كرنا ويج دروني راكر وحس كرنا أخوة وهروهاجي زحمتين كهربي وأستنجي وبيتر شاهين گو ایسال چه دبن گو پربون آوان و دعوتین گو ایسال چه دبن بزیده بون و بردوامی آوی حطانی آنکا گو تقریبا جبریا 20 سالان ده دست پیکریه زیده تر دریا به هف پیوینا تومار کری یا گو من پیرا چیکر بود هندر استودیو یا آرتا ده سیوانا حسن امی گو هدار بکن داری ما به مره یه خیاطک شباجاری عمودی به نوی سیوانا حسن دماتا باش با تو بخیری هاتی
1: خیر خودیل تبه خلو ساله
0: یلک سپاس سیوانا سیوانا از دیده وگری نمروژین ای پیشی دسپیکی وقتا اولو تعلیمی ترزیتی که به او روژانا چاوات سرتر در باس بون تا چاوات دسپیکیر فکرش تشکوهات
1: انا فکرش مرشکوهات فکره نو ناف مت خیاط هبون جناب هم خیاط بو جامه اولو به هفت کرن مکینا کوی بچوک هبو کشک کاپی مخیاط بو او متمکن بو گلکی از چوم ده پازه روژا جموینا قدره بیست روژا ما بری فکرام سر هبو جموان بو و پشتی ویم دست به درونه کر اولاوی صعوبات تن نبون وقتام نه دست بیکر جبر کهربت تم هبو و وضع جانا چی تر بو یعنی بس حاليا پچکی ها سبا کهربه و سبا ظروف گش غیری نه نوک بری بری سهولت های بیتر بو کهربت تم هبو 24 ساعت هبو کنگی ما بخواستا یعنی دقیق از والا با من سر مکینه بوم مد درود من نظامی دمشان خودی کیف هم جرد هات مشقی زابی خورگو مگو تیم بعلمینه اولی اوجی وقت دعویام المالی بو جیوی تنگ بو گو یعنی براق بورد هر رح یعنی از خوب جی بکم و ویتالیو گوه جی شغلی خود کر لحال راس انشان دومه از شوم جموی فتراکی ما معلومات اساسی دانمه از وگر یام نظامی دست بکر
0: حس کرناتا و دیتناتا جیر اولو وک هف درکت یعنی جارنا جی بیکون مرش تشکی حس جی دکی طیبت کار گو تیزانه بوی بتر بمینه تا پوشمان ند بو مثلا یان تا دگوت والا زحمت خیاطی ترزیتی بهنک فرج یردوی
1: بهنک فرج یردوی بس پشتی گه ممارسه کر و درون کرم بیتر جه حس کر
0: چه قیسی ما حطا تعلمی؟
1: نطولی از تعلیمامه ابدا نطولی شو برجي إنه كان مشترك كيف هم جيرد هات متخصص إنه أستم يعني أسبع اللي من بيكات شلو وشاوا وأفيات شلو شيد به أفكاري مجي هبون قافق معلوماتي أساسي جم تشيبون لحالي خم الطبقات
0: فيش يجي ولوت علمي حد اشتيان مثلا دسبيكي قلابية مالي بون فستاني مالي بون شو برأنا تسهرة ددرو تقلك تشتين دنجي ددرو
1: إينا وقتها قافق ما خو علمان د حزار وششا حفطاده بو إيه وشاغ موديلات النبون يعني تقريبا قش قلابي بون كراسي كلوش بون يعني أرقى موديل ويشاغي أو موديل على ميس بو جار كيلو دا كتبو السبعة بولو كراس بشكي كندها موديلات ويشاغي تنبون إيجي أساسيات جمهبه وبشكي جي حزبك كاري إبداعي تيدبك إيجي فاقي جا مجيان أنا مرحلة كينو مثلا قطعي دنار السورة دنار مزان بقصاوي چلو وشاوية إيجا تطبيق حر خياط والقور راح تاخد طبقينا جمر مهم النتيجة تالي بدا
0: تقيسي بتر ما حياتي جهافي أستي قال لك يبتر خوار قال لك صال
1: نا أنا بمرق لك نخوار جبرق يعني دخلال صال كده صالات نافم دركت يعني نزاج ويشاغي دبراستي از ما مولو يعني خوفالا نديتي
0: تجيد الدس بيكر وتمكيناك شخوراني يا مسلا تقال سر مالي
1: نانا أولي آفراشي آجامبو المالي بو شغلي دصالة أولي جمما مكيناك حبكي بجوجك بو أو جي هدية جمرهات محردو أموري خوبيد مشاند حيا دصالة مقديا من مكينا مزن آني وهدي هدي جاري مواد خو كملاند
0: وتتد بردوام جوي تشغي دحطا انكا جارنا مثلا تنا بكاف تشبو جبر قوب تايبد دمي بونيا دي مناسبات دي ضغط زيد الوتي دمي ضاوطا وشاهيا انكا يجا حريك تعب تايبت عاملها بجنارة هم هناك جرامة قشانة خوش جالية مثلا تدقيقي وأزفي موديلي دفي مدفي وكم در كفو دفي ولوبي وهم جالية وقتي يعني قو وقت الوطن دبي وطلبات فرد بن
1: وقتي طنق وطلبات فيا هي وقلك يجيت كفي وكأنا موسمي داوتا عيدة عيدة نيروزا أفقلك يتم ضغط هي بس أزبي مولا خسكام نعلم يا ما ولا شما مولو نا نا فيا نا أزديس اشتر بيجم يعني مجهز نكرة من كاريبو بكملان ده في قصال خياطي بوقتا قو بهنا قلكي فراجير دفي دفي كاريب انو حر انسانك اطباعي وشكلك دفي مرو كاريب استوعابك قشا يعني واضح لين ويك سورتك دمت بيز وقفي سورتي تخوازم خلاص طالما موديل محددة ازبك في فكراك جم هبز إضافة بكم تنسيقه كي مثلا بكم لقور جسمي مقابلي ما ممكن أس فكرية طرح بكم قافا مقبول بز يعني بطبخين بقطعير نما مقبول بز نفسها صورة بديمة وخلص يعني
0: تقولوا نا فكرة مثلا تبروجا خفره تربك أفقا الصال يعني تقريبا بيتري بي الصالة تدرك هذا دربي مالي محلك يعني ورشا
1: اي والله فتراك ما ورشاك فكر ما ورشا فكر لعامودي براستي تقريبا شش حفت مها نزيك أصال كيما أزنا تنبون شريكي مهبون بس شلو بو عمال تنبون يعني قشا دقو أمي بين وأم تخوازن فرصاك شغل قابا ما دس بيكر عمال تنبون يعني ديس تقريبا أم كان حب خياط بون اعتمادة مال سر مبو منكاري باعتمادة خبافي تاسر أنه إيق غيري ما مراحلة بمشينة بولو أم سكنين وأنا كا أزبين والله أنه خوشة نظام خوشة شغل ده بس كظرفي ما ويعني أنا أزبين مثلا مالامي زاروكي مبتشوكن زنكارم أنا دركفم جمالي بس ني يعني زنا فكرم أنه زروكي دركفم أنه شغلي أخوة بكم منفصل جمال أخوة
0: يعني فكرة فكرنا محلك الدرفة الجمتة هي
1: جمة هي بس أخوازم بشكي زاري مشغول ومستر ببن أو كاري بن اعتماد أخو بافي نسر أخوة أنه بالا من السر وان بوخت أجدر فعمالي بم أنا بافي وان أري كاريت كي يعني تخسيرناك بمرة
0: بساعتها يخش
1: بس تبكنك إلا أوجي يعني شغلي بيهين جدر فعمالي جمي بيتر وقت بيد وقت يقل مالي بكاري بس وك يعني بيتر أز
0: تلمالي
1: قري دايما
0: قري دايما ناخو فكرة محلي هي بس هين دورة حتى قولو لي باشا قو هي
1: نا هي هي نظام خوش اختاكي تظاني بأنه خلاص أفجي خاص شكاري تاري أز بمقي تنظيم نظام وي بيتر راحتها وي بيتر نوك أنا كا مثلا أفال مالي مجرنا جيت نر دستي مثلا تاليا شفي بسباها زوبي طبعا قش بوي أنا كا تليفون ودورتين كسبي تليفون ناي بس ما قفا قال مالي بمشينا بس بيم والله زن المالي بيولو حر يكرا حتى أخو بيتر زوخ طبعا محل بخلص وقتك محدد جير هي حتى شغلين ما يعني وي أوقاتي راحتها مو شغلين ما يعني بيتر زابط بأنه المالي
0: تي المالي بتي إلا دستي خبابي مكيني تي بكابسة كنا هز هاي رونشتيمة أزيفي فستاني بقصيني وأزيفي قماشي دينم سر تدنروي وقتها تهرو تبخو نحسي أو دبتعب أري
1: ولوي
0: كافات الدكاني ب يعني كارية المحلي بت المالي بجي خلاص تلمالي
1: أزان هو يعني أزان
0: أفساعتي مرتاح
1: أفساعت ج واجباتي مري أفساعت أنا ج واجباتي مري زاروكي مري جرحت أمري نوك وقتها قش بها فرب
0: قوك ورشا عمال هبانا باش بو يعني تديدي بروجيك باش بو
1: باش بو يعني ورشا فكرة قلكي ناجح بو مشروعكي ناجح بو مجرد انه تسويق بشكي باش بو قافا قجوده هبه بضعنا سكنه يعني قجوده هبه راستي بضعنا تسكني
0: ورشا ولا عمودي وتشيت كروي تشغي مثلا
1: بنطرون بون تشاكيتي رسمي بون كنزي ولادي بون برانياوان بنطلون دهاتن خوستن ويشاغي
0: كيش ور تاني واش خورد بددروت دفروت يعني هنكا تاني
1: شريكي ما تاني وكا قماش ومواد أولي وي تاني او تابع اختصاصي بيبو اجي خياطو يكي دجيب مرابو افيا انو ما سر قوالبا وشلو بديرينن وعمال مساعدة كرم بمراحل دروتنا بس إيجا عمالنا مستقربو يك دفرد هات هات دقوز نايم يعني إشكالاتي وان هبو جبروا له مسكنات
0: يعني قهبايا وباشبا
1: انا قهباي باشبا وته يعني قهما بتشكي كي جودا بضاعي باشبا نتسكني نتسكني تاجر قفا قراد هيج بضاعي بالجملة ويشتر بيت كيسي لايلون جي شيكي ازي اشتر بفروشة طالما متوافق بشروطي قاست خواز
0: ماديا جي باشبو جوار يعني وكدرو نام عليبو
1: ماديا جي باشبو بس دغطاوي زيدي يعني وقتي راح تاوينا وكأنا ما قوم حدد وكيد متواصلة أنا المالي نكارموي نظامي بمشيني مراستي بس وقتا ورشبو مرو جروب بهفري يخوش ترتي يك يكي تشجعين حماسي بيتر ديدن هبدو
0: وفترة بو قد جيبو يعني قابع بلكي بصلاكة تاديسة أو حماسي ديدن ما بالي أو فترة
1: فترة كم
0: بو وتبكنك يعني حريك هيزا خوشيدني جيد استيني تم روتين نفسا مالي وتد نفسا أشخاصا جيد بيني أبجي تعدي يعني قابع يقدر دكبه هناكي بهنا خدر دخي حسي جا كاركي برادك
1: نانا سبهازو يعني سبهازو بري عمالا امتشون مولد بون مولد ما في دخست دوراوينا مكينة كش ما تجهزان دون ما تزبطان دون عمال دهاتن استران في خستي بون يعني سبستاني ما هندر قرم بو ده هابيني دهينك بو وقش بهاف دور بكيف بوم يعني براستي قش اي منطقي بون يعني حس كرنا نافوان جي بيتر جو يعني جود داوي ورشي
0: طب حسام والديك روبي خستناوي كهربي جي هنا كي تعديل خياطة ناك واش خلقي واندر ناخ
1: بلي شاوا كهرباء ما أساسي شغلي مت كهربائية أنا إيه ما بالكيمة أموري خصبت عندي إنه صار طاقية كهرباء مهية أب مشكلة كيم بمرشيد به بس قتي ومشكلة طاقية ومولد بهفربة أو دمارة
0: وقبلي فتراكة أو تعدلتهات
1: أري والله بطارية مي طاقية ومولد بهفر السكنين بهفر السكنين وشكي خلقيت نافلة بيم دابون إيه مسافر بون إيه داوتا بون يعني روجي وان محدد بون نانو والله تبي سيشارو مجال هي يا أما بمين روك دي تمشكلة النية يعني حصرا خلاص ويروجي دفي ويروجي خلاص كريم أري والله أفتح داوي يانا كهرباء أنا أساسي شغل كهربي
0: سيلفانا عندو حظ حزار وشش حفت بوتا دست بيكر يعني حفت حيشت بو
1: ده حزار وشش ما دست بتعليم خوكر ده حزار وحفت ما يعني هورك هورك ما دست بدرون يكر ده حزار وحشت نظامي
0: ده خوند بو تشتك يعني ده چه خوند
1: بي ايه بخودي مخوند حيا بكالوريا بكالوريا معلمي بو ايز مكتومة بطاقة وندابو تدي بطاقة وندابو ما نسخل باوانها بو بس نهشتن ميرجو هويا خوبين مجو هويا متنقو معناه تتيتشه إيه أجي ولو ما مسكني از فجريام مگو هجرگی ایرو ولوش مرگو معناتو شهاده جی بستی نم اف نتیجه ای و بخودی از نماشم مدزی امتحان قدمان دوز نماشم
0: تقدمان جی
1: آم سی امتحان خوشی قدمان
0: آها
1: و از نماشم سکنن
0: و تنها ما خوند و تیجا دست بخیاده و ترستی کر و بدرو نخواد پشتی در بازمون آچان سالان تا گوت یعنی او بخواد دمینل سر حس کرنا خیاط و به چقیسی جی حس که حتی گو ایجاد کار با افرادنی ابداعی بکیان یرو بلکه هنگی زیادی قوت داخل که یش برگو گلک یوتیوب چه بویم گلک مدلات جواتین خواستن تنیب صورت به ویدیو که یعنی اون چاب ویار تعامل دکن جارنا قماش نه نفس قماش گوانیه جارنا مثلا بلکه تشتن هنه مخفینه برو نابینه يا خياط ولو راسنا او نظراوي هي خاص
1: انا بلكي ام بحكمه زود استدروم وديس اشترت بيجم اشي حزدي كم حس كرنام جيره دهلك اس قطعي جيفين بكم بريق انه اس دس بكم لقور تشتي متوفر ام قدر الامكان صوره ددن وكانت اكو تشتي مخفي تشتي مخفي هنا جي صوره خياي ام اس كخياط زان بافع مخفي انا بس سير بيوان يعني تقاربي 90% انا وقتها قفا قد بيفاي اف موديل بري قهر بارتشابينه جما سؤال ديك انه كان مثلا شنو نوع بارتشابينه اس كميه شلو بينم شلوازم ايوه هي بالضبط جبوناكي اقرب صورة جي صورة ردركب انا يعني تكاربيج 94% انا كا قد عديلي نافين بر كراس او بخوة نفسها صورة ده بلكي هناك خياط انه زحمتي كي ببينن مثلا قيك نزود ده سبيكر به
0: سيلفانا هين تدبيني جتار دوي وتشتن هند بالات ده يتبع علمي مثلا يا خلاص داويا به هاتي تدبيجنا ما هو خلاص امز
1: بونتو خياطي بحره هنا از بيم قي قال لك تش مرمانه از بعلمه بس از يك جوان انا كخلقي مش تشاكيت او بنطلون ارتنا از تكم ناكم سبرام لي ناي نز نظانم بس از ناحسم انه هين از حقي وديمي برغم يفهف قصال از دروم بس ديس اشتغل بيجم خياطي بحره بحر بحر يعني تشلو يعني تشو قاسي تبي اظانم تشتن هنا هينج مرورت في نا أنا كازي كاز بيجم هينج مرورت في
0: هينج بشتي بي الصلاة وهينج تتحسي شتار دبي
1: أستخوازم أنا تشتنيش ولو مستر بعلمه
0: شت بالات دي؟
1: قصاتني غريب موديلاتني غريب تشتكي كاز مثلا أنا هنك قصة هنك خاص بمن بصراحة استنيشيتكم أستخوازم بيتربكم
0: دي تشلو بعلمي فيا يانا بجي السر
1: اي نا فيا أنا الفيدا ما قفا قزاني بم يك زاني أزي هرب يكام بعلمي يعني تفاصيلي كأزليت قرم بلكي إنه منديت اللي جم هنكا قاز هرم بيشم يعني نموعي بأز هرم بيم والله أز فيا نظام كابراقة يعني دفي يجا فترة كي أز خوفالا بكم جيري وأز بحاولين مقدر الإمكان وقت بي جار محاولة قد الدوس السي شار حطاني كأز بقيم تشتك أز خوازم
0: تبيجي تقاس صال جي درباس من تمي يعني خياطي جي وكوي وقه لك تشتين ديتر مريد بيجي خياط خلاص شخور تسي صال علمي تبيتي بي بخياطو هاو لي أبجي بحركة وأبجي قلك تشتين ويه هنا
1: نعم نشرت فا أشتر بيجي مس خياطم باي وقتي بي صال بقدا أزد روم تشاكيتو بانطرونا نادرو أزنا حسم إنه مجال مني إبداعي نأفخل نأف مجال مجالي ويبرن يعني هي مجالي سهرة هي مجالي رسمي هي مجالي شكي مالي يعني تشني ولو بسيط هنا بس انه رسمي وانه
0: طبعا لا تدي تخوف علمين يعني خلص انا طوله مكتفيه.
1: انا وانا سر صبر عاملين
0: انا بيتر ازرك زين مراسي سر فساتيني سهره وسر موديلاتي طلعه تشتكي ولو يعني تشتكي متناسبه قماشي الجمع متوفر. مع العلم انا قماش بويش حمى اطرافان ومتوفر يعني تشي قماشي بخوازه 80% قماشي لازم دبو برينا متوفر بو انا متوفر هي
1: بري قوم دربع سبن تقو إيصال كسنا موضة وطاخو تينكر
0: والله مترسني بجيشي بكنت دو
1: يعني موسمي داوطاي
0: موسمي داوطاي
1: إيصال ولو بالقوري درونا وموسمي إيصال تبي قوهين فاتورا نها تنستندن يعني مباش دبينا
0: أنا حركة داوطا قلكي خورتة إيصال قاعداني روزي جي قلكي خورت بو حرسال خورتة بس إيصال خورت دربو حركة عايدة إيصال بيشكي كيم بو نزانك زرفة مني صحي هبو نزانك جو متقلب بو لو حريك نه عايداني روزي درباس بو عالمي ولو قلكي ولو أو ضغطة زيدة نكرن
1: نكرن أولي
0: بس هما جعيدة وفردة ناموس ميداوتا نظامي بلشي إيجا أوروبا جديدة دات كيفن إيجا إيجا تشيت كم بخورد بن وإيل فيدا كيش هفقط نابن أبدا
1: حرصال لو يا إيصال جداي
0: إيصال زيدة
1: إيصال زيدينا
0: حرصال هي بس إيصال زيدة يعني وكانا تقو هين موسم نستندن هين موسم نهاتي يعني نظامي حركة داوتا ما شاء الله إيصال هي
1: داوتي فرن بيتر يعني ومد بين خلق فرن
0: أغلبه بي فرن
1: يعني ما بس عم جي نزافن الأوروباي الليفري يعني
0: نا إيصال إذا وقتك زافل أوروبا بون قلك هذا وقت تشينت كرن
1: تشينت كرن
0: داوت تشينت كرن حفلاك بسيط بو بتشوشك بو نبي حجمي بار نجي داوتنا بونوك أنا تقو أو بيكون زافن الفربو حفلنا ولو بدفي دخامة بس نانا إيصال ما شاء الله خورتي ما إيصال خلي داني والله
1: روشي وان تبدأ دعوت با
0: آمين
1: قلك سباس جبو دوهاتنا تا سيفانا حسن خياتك جبا جاري عمودي بمربو مهنكي ولو يفقناد روشي بيشي سباس بو تا سيفانا
0: سباس شتر
1: ساعت خوش تاوي واتايي گومروف جي چه حزبكا وي بگيه جا وي مرادي خواه او تشتي گو دخوازا سيوانا بحس کرن كاري ترزتيه کر بحس کرن تشتي گو دخوست بدرو هل بجارد حتى گيها گو آنکا

0: گهدار مام لوا و گریان به مجارک تندرستی گوژ بیستو سسیه و مهده دست به بویا حفتیا جیهانی یا آوه آرمان جاوه روژه و حفتیا گوهاتیا دست نیشان کرن هنکی چار سریش که ماسیا آوه بطایبت آوه و خوارنی را به دیتن گو جار جاران اما دبهیزن لباجارین ای دوری یان آوه مکلسیه یان وکمینا بیرین ای باجار حسک شوره حتا کی جاراده ای اویکایا راستا چقیز شوا ابدوان آوانده هنگو تعدیل کورچکا دکه یک وی چاوا خواب پاریزه هگر دریا فیلتری مرحله ده به فیلتری تحلیه به یان وکی دینجی دکتور یاسر احمد جواجاری قامشلو بسپوری نخوشین کورچکا اول سر تلیفونی بمریه دما تا باش با دکتور
1: سر چاوا سات باش
0: گلک سپاس بو تاو تبلیبونات دکتور
1: سابن باس اسپاس کن ایروم جارک براسی موضوع گلک موضوع ام هیوینا چند معلومه خوشتی که ملت یعنی
0: گلک سپاس دکتور آوا بخوارنی لی دوار اما مینا که گرم بحث عمود قام شلو اف خطا سینوری بکن هند بجن کلسیه ایجانزانم وک واو تجاری اختبار جر چه کریه بین سوا کلسی دا آوا بخوارنی دل دوار اما چقیسیه
1: سپاس انا گوتنا کلسی بکنه و بجن تشکیز اکتی گوتنا کام لگاستی گوتنا کلسی او انو ام بجن ده طبياً علمياً أواحش تصالح الماء أوجي أن تبقى دفعات من كلس مفاكلس مجنزم كل نار عظيمة قلم أنا نعم تبحث عمودي وقام صوبك طبعاً
0: دكتور دكتور بوبورين دنجيتا نواضحة أظن ضام حقر سماعلتني وهفالا من قطبك ودي ساشتر لي بخش بقو دنجيتا زلال بموقع دارا گهدار نارتاش خواه دکتور یاسر احمد بسپوری نخوشین گرچکال سر تلیفونی بمریه ام بیتر بحثا آوا دوری دکن هگر آوا کلسی با یان آوا تعال با یان آوا نای و خوارن گرک او محطات تحلیه جیرتین دانین یان او آلاو فیلترین ای تحلیه جیرتین دانین که چاوایی و یک چاوا خواب پاریزش بو تعدی لگرچکی وی نکش خواه پیوندی ما به هفره گری دابو دنگی دکتور یاسر نزل آلبوز باورد کم جارک دم رای جارک نصبات بخیر با دکتور کرم بک
1: سابه دنگ زل آلبو
0: اولو گلکی باش کرم بک
1: بیبین آو جلو زل آلبو گوتنا کلسی یعنی چی بیشم نه گوتنا دقیق یعنی امکارم بیشم قدم به گوتنا کلسی او عامی گوتنا طبی یا علمی او یعنی نصفا کلسی مگنیسیوم او هنک معاد و شوار دن دلاشه طبیعت احوال شمار لازم بین نو آبی در پرده هنک جمعه یعنی مکونات آبی نه کلسی مگنیسیوم املاح صودیوم و ده یعنی افحمت موجودن ام بيجن اف كلسيا او حشكة او قساوت ما هي وقت ده ما كلس ومغنيسيوم كده قالك بي انا موضوعي انه في مارس الكلس بشكل طبعا قبل كي جريدا يبتر دائرة المياه بلدياتها او جهاز انا تي دي اس هي وقود قياس اردمكي وميزن او حشكة معايرنا عالمي يعني ارقام بتقيد بسر جهاز الكبي كارميزن انه باشا او نباشا جبرغو تيد بيت المصدر او ميزين اتشيا انا بس انقام شو عمود جهن هنا نو كابن او جوفيا يا بيرايا نيزيكي كبرتي دهنا كبرتنا افت موضوعنا بكي بيهتر يعني بجغرافيا جيولوجيا انا بس كانوا بقى أما المعلومات هزبيجن بس يا رئيس يعني طبي مفروض تي دي اس يعني نسبة المغنيسيوم والكالسيوم بنضع بدا ناس كي دي ويش اكتبه انه مياه كلسية او قساوة المياه هي وتنية او جهازك اختبارك شيء كان مفروض شيء بي ابقى البلديات اوش مصدر يعني جيهو درب كي براس
0: دكتور الغوري مصدر يعني تداخل يعني كرن اما ما اف سؤال واف برس بوافا جريدا جبر ما قبل كي اختبارات نشيد بن يعني تكليا وهي يبدا ايريا افيج بو مثلا
1: تمام
0: جرينجيا
1: انا اما اسكارفيج من باعتبارم دكتور غورش كان اما وقت تشتكي نيزيكي وهي محطه تحري الجمع غسيل كليه بلكي نيزيكي وهي تمام FTDS هو شيء مفروض شيء بي أفضل شنو هنا يعني بلدي جهة مصدري قوي يعني ما مهندس هي صحة مثلا مديرية صحة دائرة المياه جرك وقت بيجي أليك يعني أليكان مهدورة بكاريها بك
0: دي دي تناوش خلكيرة مثلا خلكين عمودي يعني أم أم تبينن ولو تمي أفا ما تتحس كل سجلك تدها يا تشكي ولو بتشعبا خياي إجا مثلا هو تبينن الجوري نخوشة وعيادي خلكي عمودي مثلا بيتر غازنا دكنج أفرام لاقو هيا الباوان بيتره
1: ودينا مقوطة تأفبل كي موضوع نصفي يعني تفهم كرش من كل سفانة عم دبين لنا عبيدة هيا وكاختبار عجل شنبونا أما أنه بس فالكي عمودي تاني النار يعني بكي الحاسكي ديركي حسب عرضيت مني حسب تربيت مني ناتشكي ننو وخاصة بكسي عمودي أهل عمودي يعني
0: دكتور هاجر كل سيبة وياك تشبكة
1: بس منطق كلام دوباره بس كلماتي
0: هاجر اف كل سيبة ويتشبك ياك
1: انا اف كل سي مفروض انا منك فلاتر هنا يعني دركتنا تخرجي خلاص كي تمام فلاتر او تل افا فاقل بري او مفروضة يعني نموت تاتي تي دي اس تي دي اس يعني اختبارك هو جهاز كي بتشوشكا تقياس كلسي ومغنيزيوم تيدا تمكر ومفروض بلديات او دائره المياه شيء او هاري باش بكن بو بالنسبه وري حق قندن يعني اما انا هبش خلقي
0: ون وقت اختوري قرشكا افا منطقي تشاواد بينن
1: انام قلت يا اسر مياه دي ده هي تمكر يعني صوت هاي يعني التعبير العام يعني بنتس هايلو موضوع السر انه طبعا طبيعه الاحوال انا يعني انسان كلس ومغنيزيوم بيت لا شيء سليم بيه مفروض كاري خوشي خلاص كي كي وي كبرا شيء كان وي بمشاكلها بكي لما كزجي يعني تأهب يعني مؤهب بك تشكيل سيارة بالعادة كبر الياوي شيء كرناوي يعني كبر شاوة شيء بي ودماغو يعني تركيز تركيز مواد ندلاش كوكلس جنك بيه وقت تتنك خوي بخ يعني وقت كمية عند جنس زواب كل سجل لك بي ويحش بي ويكبر على شكل أما أختي أو دورة يفر بي أو باش ويشاطف بي وتم مشاكل على شيء هاي
0: مالي جارنا جيل لدفرة مولو عادتك هي بلعف بوية دبيجن آفي بكلينن وآف باقش ببي وآف زلال ببنزا آفي كايا راستي
1: أريب راسي أبيا مسي أنا سلامة المياه مو أو باش في طبعا في سلاء كيميائي في شوائب جراثيم من هكذا عندنا بيهتر شتكي طفيليات أو بكتيريا واتش فيروسات واتخشي أما تدبيني بلكي أبو أف تمت كلينا دوراية تسيبني كسكرت يسبيبوا تناسكر العكس جارنا بلكي يعني قابض بخي وتركيزة كل سيفة زي تربي يعني شكل ترى مشكلة كل يعني مشكلة حصوي شيء ممكن جدا لا أبصر بس دائما وقت أشتر بجم معيار دقيق إنه تقياس في بالمخبر مخبريا بتقياس كل مع يعني أرقام موضوع أبينا إنه بس شكله وبهن تانية بمعايير هنا يعني أما بكلس الرقم الفلاني به الصوديوم الرقم الفلاني به البي اتش الرقم الفلاني به تام بيجن أو باشي أو نباش أجا كلاندني بس بكتيريا وطفيليات أو شيء أشتنا ضروري يعني مفروض ورنا كشتن ونبل يعني أو عبيد
0: أفا كلسي يعني أفا شور هجر بيه وخوارن يعني أفا شور هجر أو جهازي إيه تحلية جير بيه داين أو كافي دكتور
1: طيب أزيد شكيش تربيشم إنها أوا كلسي أو أم مياه القاسي أوا حش أوا كلسي أو مياه القاسي يقو نسبة كلسي دي ده المغنيزيوم دي ده وأوا ملحي أوا شور يعني أو أملاح صوديوم دي ده أنا بيحتر أنا أذكر فرق نقباوة ده أبا أفرق نقباوة ده نهاري كي بطريقة كي تخشي خلاص كي السر فلاتر الجمع أنا يك هي آر أو آر أو خوش خوي خلاص كي بيتر وجهازك هي عادة كلس و أز بحسن جهاز هكا متوفر أنا حموك فلاتر أو الآبيل مالات دين أو حسب يعني يعني فلتر نبس نار براسي فلتر شيء ميزاتي هنا شيء مواصفاتي هنا سر مراحل در باسبي مثلا مرحلة أول حمك أفتشتي جرانن آخا وكبرن و مو يعني تشتي بالبرشا بلتي مزن شقات برج شيء مرحلة تشكيل زيادة بي مرحلة كسوفتنير يعني أو مثلا تشكيل سي ومغنيزيوم ما خلاص بي أفتا أوف تولو تسفكر أم بيجني دانا بيجني ويد خيازي ده حتى ما مياه العزي يعني أو بمياه العزبي أو آن نشور أو أملاح صوديوم يعني صوديوم إذا خوي أنا سبت القجويجي خلاص بي أغلب جي أغلب جهازات بجمسة آر أو تناضح عكسي بجنا قجويجي خلاص كي حتى بي آبك شيرين يعني أو كوكي
0: دكتورة أفايها جبو مروفي نورمال اللي وقتنا خوشي قرشكا ويشبكن مثلا جرك تمي چاوي وخوين ويشاوا خوب باريزن جبو قوت عدل قرشكي واني
1: أنا أزي بتقولوا خلطك هي أنا نش أبغى حشك أبغى كل شيء معدو وحكما ونقش بيشيني وتعدل برش كبيرنا يعني بطبيعة الأحوال كلس ومغنيسيوم أو حشك أم بيجن ماء القاسي يعني بارشكل جبا مع يعني مع عدد لاش تيجو جلاش ضروري يكسو نبع وبيتة براسي أم بخون ده ناسكر يعني هر نخوش كي نكاري بو قيدي تناس كر تلقور تركيزة تبيني چخاص زيدة كيما أب نخوش كبر بيرشيد من قلة كي بيام كيم كن في أم زيدة كن يعني تفصيل هر نخوش كي أو هر خلق كي نخوش نو قيدي هذا تحاليل مراقبات شر لازم بش بول أم في رنجيول مظن والله أنه نشاوك حش جمعك سي وكفر عشيت كبير نجيب له مزنج التضخيم مش كتير ده هاي بنخش ما أرض يكهبي حتى كبر جامعة شبن أب مشكلة هالجامعة شبي أكبر أوى
0: مالي نشان شن علامات شن جوي كلو تزان بفاي رمل بير تشيبو
1: تمام أنا مثلا طبيا أبايا إيكو وإيش هبي قولانش كلوي تمام تكبر بير تشيبن طبعا ويخوينا مزيدة إيه وحرارة ممكن وري سرخ التهاب شكر بي يعني أبعنا زحمة ويكو جهاز كي سلكة وسهلة وتعليل لنا خوشناكي كاليش خوشكي يعني بشكل خوتي بيت على بيس راقلني أبدا
0: يك خو أهمال بكوتش أهمالي تشيب با دكتور قرمل تشيبو يكي خو أهمال كر قال لك جارة هنك دبيجن والله كفرداكات كريزا رمل بس قالك جي
1: تمام
0: طنشيني
1: يعني اهمال نباشا جارنا كبر يعني كبر جارنا قومازم بي توسع كل شيء واستسقاء بجنيدة ممكن جارنا ايش تي نخوش قالك يعني قرشك هاتي قدبي هاتي قرتن بول درنا كبي ميز درنا كبي والله دم ايش هيا بشي دمك ايش سبك هو نمايا وبس قرشك بالاصل فراغناك باحتمال خراك شنو ليك هيش نقطة هذي يك إهمالنا كي يك مفروض مراجعة دكتور كي خشوي خلاص كي شو مشكلة توصية طبعا مفروض عوي وخوي درمان حسب نوع الحصات شيء يعني وعي كبري ما كحمد البولة كل شيء يعني تبي تدرماني خوبي وتبارز أخوك
0: دكتور لتالي ولوست خازم تجمر ولو يعني بكرتاسي بيجي كاوي يك چاوا پاراستنا گورچكي خوبكي جاوا باش جاوا نه باش و يك چاوا خوگريدا با اوا باش و چلو ويا بكه
1: يا هري مهم وكم گوتي ايمج من نشطن والله او كلسيا و نكلسيا چعباتن نكافيه تمام مفروض حتى اوف امن بي بي معايري اي عالمي معايري او في اي تحليل كيميائي جرثوم يعني دي جراثيم نبن كيم حدا كي معين بي زيفانات او كيم حدا كي او جدول بي هيا وتحليل او كيماوي كيماوي شي يعني كلس كيميائي هفقاس كيميون قاسي الصوديوم هفقاس بوتاسيوم هفقاس في اطش ومضطا اوي اولويا تناسكر ابايا اف اوا يا جو امن يا جو كرك ام استخدام كن انا مثلا جانا اف اوا جمع دارج امز على اصل جانا وضعي واش سر بيجي او صار نبي سالنا راسا نرسم ام نزعم. المعيار الاهم هو انه وري فحص كرم جهاز كمية طبعا أبي بلدي دائرة المياه أب المسؤول بينه وصحة أكيد بشكل عام جوانا خوشة سن إكبر بوارا أو جوار قرق أو فاقش بي طبعا فلتر أدبجم أختي قوما عيرتي ده بطبقا قلتي باشا تشغلك تشتا خلاصكي ونخوش طبعا هر نخوش كي يعني نخوش كبر جميع ولا قصور قلب جميع تنكار آوازي دجي باليدم في أول زدكي في بناية كيني يقدر بير بلندا مثلا ممكن نكاية تشكي دي بديا ده نمو تتنكاري أنا سر قلتنا كسر إذا عشت الجملة حموك نخش أبعب حموك جوارايا أبدر من حموك جوارايا نانولو هم نخش كينا وكي
0: بلي يعني إيتا تدبيجة أفداني نافان فلتران لسر حنفية جلكي دباريزا وباشا للغوري مرحلة
1: طبعا باشا أكيد أكيد أكيد حسب يعني فلتر شركة شكرية جيرة شو مواصفاتي وينا تناسكر ار او هيا تنيا يك شو هيا جرا سيمات كوشي يك هيا ناكوشي سوب شركين من براسي امكا بس اشتر كارم مع عيرا بيشم او عبا باش ازان باش وقتي قبا مع عيرا او جدولا بمفروض صحة بيرابي او مفروض دائرة المياه بيرابي هلك كواري شونا مركزي جي اوي او فحص كرن ديتن أرقامي باش ضمن درينجا طبيب مجال الطبيب ويشاقي أو باش
0: قال لك سباس جبوتا وتبلي بونات دكتور ياسر أحمد بسبورينا خوشين قرد كاش
1: باش سعد خوش سعد سهلا
0: قدارين آرتا و قدارين برنامه راديو زین زلدا یوسف بورابوم شخوا سپاسیا ود کم سپاسیا حوالی خوشید کم سیدان حسین لسر کنترولی و افکار من هیوا عبدالقادر ساعتا وانجی خوش ساعتا و تفدا خوش بخاطره و

دردك يا زقرتي بيل وما بيجدي جدي مش حالك والبدر يا الظالم. أبصر التكي سري تجت بالدفري جمدي جت ربنا ميرقو قالي تشافي كلاس جرام الدين يا الظالم.

هروسا تم بيت بوري بي خدان وبي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمن چو دل نما ريل دو قاوي تبان كر واسو لدو بهنا

حق الله عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز عزاز

استوديو تسجيلات صوت الشباب هي المتميزة والأولى. نرجو أنكم قد وفقنا في تلبية طلباتكم. اتصلوا بنا على الهاتف التالي 2 2 9 1 7 وسنكون رحيم.

عذب البلد دستورك بين وساكل بدستورك بين وساكل.

بين وساكن بدست خويدين توراك سنبل بدست خويدين

في همك الليل الليل مستغرب.

راسي لحد الجيدن ساعات غمض عيونها وساعي تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير